0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: معكم الرشيد FM.

عذرت على الخطا وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقى لك انسان عشت عمرك عذاب والم وحاه تصبر بالصبر وتحمل جفاه تظل عايش وحيد وترتجي وصاله

صبرت وما طفت اليوم نارك مني ذاك صار اللي جرالك اهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

بانجور مع بان الموسوي بعد قليل. من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: الحلو يا علبة
1: حبيتك والشوق قالوا ليلات الحلو يا علبة حبيتك والشوق قالوا ليلات
2: من الرشيد أف أم صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أحلى صباح من الرشيد اف ام.
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى.
2: وبغداد.
6: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
2: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
8: بانجور بانجور
2: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الحب، صباح الورد على كل مستمعي إذاعة الرشيد اللي مثبتيها على 91.5. أهلا بالجميع في صبح بغدادي رائع اسمه بانجور. صباح الأيام الجديدة، صباح الأربعاء الجديد الحلو، إن شاء الله.

يكون أربعاء لطيف على حضراتكم بأخبار حلوة بطلعات حلوة بأشياءات حلوة، الشغل يصير حلو إن شاء الله، أهم شيء الشغل يصير حلو عليك إن شاء الله، طاقتكم حلوة، طرقكم حلوة، ملابسكم حلوة، وجوهكم حلوة، كل شيء حلو بالدنيا يا رب، وإن شاء الله تعتلي وجوهكم الابتسامة والبشرة السعيدة يا رب العالمين. تحية حب وتقدير لكل مستمعينا وأحبابنا خارج العراق اللي يتابعونا عبر الساتلايت أو عبر الترددات الرقمية أبليكيشن أو موقع إلكتروني، كل الحب لكم اللي مثبتين الإذاعة على راديو السيارة، إن شاء الله سيارتكم سالمة وترحون وترجعون بألف سلامة. ويلا نبدي بانجور حتى نكمل لساعة 10 مع ميكروفون بان المسوي ومع مكسر وسام ماجد.

صباح الحب عليكم، صباح الوطن الجميل، أهلا بكم في 360 درجة. وخلونا نبدي الـ 360 درجة بتحية إلى أبطالنا، أبطال القوات المسلحة، وتحديدا إلى جهاز الأمن الوطني البطل الذي يطلق منصة ميز للتوعية بمخاطر الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق. إذن جهاز الأمن الوطني يطلق منصة ميز للتوعية بمخاطر الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق. الأمن الوطني منصة ميز تعزز قدرة المواطن على التحقق من المحتوى الرقمي. يقول كذلك أن منصة ميز تضع المستخدم أمام تجربة تفاعلية للتمييز بين الصور والفيديوهات والأصوات الحقيقية والمزيفة والتعرف على أساليب التضليل والاحتيال الإلكترونية.

صباح الخير على العراق وعلى العراقيين، وإن شاء الله يفيض خير العراق، ويعني أهله يستفيدون من خيره أهل العراق. إحنا يعني بين الفترة والأخرى أحياناً تظهر بعض التصريحات من بعض المسؤولين الحقيقة تكون مضحكة لأنها مو منطقية. يعني ممكن يقسمون شلون ناكل، ممكن هم يخصصون أو يقسمون مصروف العائلة المفروض إيش قد تكون، ما حاجة تفتحون سبلت، ما حاجة تفتحون جيزر، ما حاجة تتنفسون. الموضوع ثاري أحبابي مو بس بالعراق، يعني تنفيذي في المنتدى الاقتصادي العالمي يقول لا ينبغي أن يكون الماء والتربة والأكسجين متاحين بلا حدود. يعني هل يأتي يوم يصبح فيه الهواء والماء شيئا ندفع مقابله؟ بونجور. أثار حديث أحد التنفيذيين في المنتدى الاقتصادي العالمي جدلا واسعا بعد طرحه فكرة مثيرة للنقاش حول الموارد الطبيعية الأساسية. فبحسب هذا الطرح لا ينبغي أن تترك موارد مثل الماء، التربة، الأكسجين للاستهلاك العشوائي وغير المحدود، لأن ذلك قد يؤدي إلى استنزافها مع مرور الوقت. بدلاً من التعامل معها باعتبارها أشياء مجانية ومتاحة للجميع بلا حساب، يرى أن من الضروري اعتبارها أصولاً اقتصادية تحسب قيمتها وتقاس وتدرج ضمن الخطط والميزانيات العالمية. يعني بمعنى آخر أن تكون لهذه الموارد قيمة محددة وأنظمة لإدارتها وترشيد استخدامها على مستوى الدول والشركات، تماما كما يحدث مع النفط والمعادن. الهدف المعلن من ذلك مستمعين هو واضح: حماية البيئة، تقليل الهدر، ضمان استمرار هذه الموارد للأجيال القادمة. لكن هنا تبدأ المخاوف والجدل، فعبارة لا ينبغي أن تكون متاحة بلا حدود جعلت كثيرين يتساءلون عما إذا كان الأمر يتعلق فقط بحماية الموارد وتنظيم استخدامها، أم أن العالم قد يتجه يوما إلى فرض مزيد من الرقابة والتسعير حتى على أبسط مقومات الحياة. بينما يرى البعض أن إعطاء الموارد الطبيعية قيمة اقتصادية قد يساعد على حمايتها من الاستنزاف، ويخشى آخرون أن يكون ذلك بداية الطريق نحو خصخصة الماء والهواء مستقبلاً.

صباح الورد على الناس اللي تروح جيم وغير الجيم هواية بيها. مهم تروح للجيم بس يعني اللي جسمك، بس الأهم أن تروح للجيم العقلك. تخيل وياي أنه دماغك يشبه تماماً عضلات الجسم. إذا جلست على الأريكة طوال اليوم دون حركة ستضمر عضلاتك وتضعف وتذبل. الدماغ يعمل بنفس القاعدة الذهبية البسيطة، استخدمه أو افقده. عندما نتوقف عن تحدي عقولنا بمهام جديدة تبدأ الروابط العصبية في التراخي، وهنا يبدأ التراجع الإدراكي. لكن الخبر السعيد أن الحفاظ على شباب دماغك لا يتطلب تدخلات طبية معقدة، بل يعتمد على أنشطة يومية ممتعة تبني ما يعرف علميا بالمرونة العصبية. دعنا نأخذ ألعاب الفيديو على سبيل المثال. لفترة طويلة ظن الكثيرون أن مجرد أن ألعاب الفيديو مجرد مضيعة للوقت، لكن العلم الحديث أثبت العكس. عندما تلعب ألعابا تتطلب تخطيطا استراتيجيا أو اتخاذ قرارات سريعة تحت الضغط، فأنت فعليا تضع دماغك في تحد مكثف. هذا المجهود يعزز من كفاءة مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة المكانية والتعلم، مما يحسن من سرعة استجابتك وقدرتك على حل المشاكل في أجزاء من الثانية. نأتي الآن إلى قراءة الرواية الخيالية مثلا. الأمر لا يقتصر على مجرد التسلية، بل هو تمرين ومحاكاة عميق لأدمغتنا. عندما تقرأ قصة وتتخيل المشهد وتتعاطف مع الشخصيات، يضيء دماغك في أجهزة الرنين المغناطيسي وكأنك تعيش تلك التجربة بنفسك. هذه العملية تقوي الشبكات العصبية المرتبطة باللغة وتزيد من الاتصال في القشرة الصدغية اليسرى، مما يعزز الذكاء العاطفي وقدرتك على استيعاب المواقف المعقدة. أما التحدي الأكبر والأكثر فائدة فهو تعلم لغة جديدة. يعني تخيل أنك تبني شبكة طرق سريعة جديدة كليا داخل الدماغ لنقل المعلومات. هذه العملية المعقدة تزيد من كثافة المادة الرمادية.

صباح العافية على كل من يبعث لنا مسج صوتي أو مقروء على واتساب البرنامج على الرقم 077-00-11-4-115. خمسة. صباح الورد عليكم. حلوة وسام. بونجور يا أبو دلة. يقول اللهم اجعل قلوبنا خزائن توحيدك وألسنتنا مفاتيح تمجيدك وجوارحنا خدم طاعتك، فإنه لا عز إلا في الذل لك، ولا غنى إلا في الفقر إليك، ولا أمن إلا من الخوف منك، ولا راحة لنا إلا في الرضا بقضائك، فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. وصبحكم الله بالخير. من ذاكرة الزمن الجميل مقطع للفنان محمود حسين أبو تحسين رحمه الله. الله عمو أبو تحسين، رحمة الله على روحه الطيبة. وهو يشرح عن أسماء مناطق بغداد، أتمنى أن تنال إعجابكم. ألف تحية إليك يا أبو دلة، ورحم الله الأستاذ أبو تحسين العم الغالي والأب الغالي الحقيقة. يعني أنا عملت معاه في إحدى القنوات الفضائية، مو فضائية، لا، كانت محطة أرضية، ويعني قمة هذا الرجل رحمة الله على روحه. زين، شكرا أبو دلة. أهلا أبو موسى. صباح الخير ستبان، صباح الورد، أحلى بنوتة طيبة، وأحلى مخرج، وأحلى مستمعين حسين الشيباني الطيب ولماوي، وسليم الجعفر الطيب، وأبو سيف، وأحلى مستمعين. مبروك عليكم، مبروك عليكم الفوز جماعة الريال، أحلى ريالية ستبان. شكرا يا عيوني، شكرا شكرا. يعني احنا بالبداية دمرنا البارحة، بس بعدين انتعشنا. شكرا أبو موسى، وأهلا بسليم الجعفري. يقول حنيت لك ودر اليحن يبكي ويموت بسكته، مو مال نتعاتب بعد، راحل معاتب وقته، ومن ياهي أبدي فرقتك خليتني.

0: بونجور، صباح الحب على الجميع. ننتقل إلى الأستاذ حسن الزهيري. صباح الخير والبركة على ستبان وعلى كادر راديو الرشيد وعلى جميع مستمعي راديو الرشيد، وألف مبروك فوز الريال يوم أمس. إحنا مو مثلكم، عندنا روح رياضية. حسا كيتي قلتها، يعني مو مثلنا. شنو أنتوا صرتوا مثلنا قصدك؟ يعني إحنا كنا نبارك لكم أنتوا تتعاركون ويانا. ما أدري، فريق سايكو، يعني تحسه فريق سايكو برشلونة. يعني ايه هو هيجي صح، بس ما يخالف. شكرا. طبعا رسائل حسن زهيري ما تخلو من معلومات قانونية باعتباره قانوني. عن حق السكنة، هو حق المطلقة بالبقاء ساكنة بعد الطلاق أو التفريق القضائي في نفس الدار التي كانت تسكنها قبل الطلاق أو التفريق ولمدة 3 سنوات، وتحرم المطلقة من هذا الحق إذا كان سبب الطلاق أو التفريق خيانتها الزوجية أو نشوزها، إذا رضيت الزوجة بالطلاق أو التفريق، وإذا حصل التفريق نتيجة المخالعة. إذا كانت الزوجة تملك على وجه الاستقلال دار أو شقة سكنية فتحرم من دار السكنة. تحياتي أخوكم المحامي حسن الزهيري. ألف تحية إليك وشكرا. شكرا يا أستاذ حسن. أحبابي نروح بريك الثمانية ونرجع نكمل بانجور للساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
4: ونظام تايزن من سامسونج؟
3: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
4: يعني ذكي وسعره مناسب.
3: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
4: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
5: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: لكم. الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

صباح الخير على كل الناس اللي تسمعنا بالشارع بالسيارة يعني تحية لهم. نعود من حيث ما انتهينا من المعلومة القانونية اللي بعثها الأستاذ حسن زهيري مشكورا. الحق السكنة والزوجة ايش قد لها حقوق وما إلها وما عليها وإلخ إلخ إلخ. أكو بس جزئية يعني غابت عن مشرعي القانون، غابت عن صائغي الدستور، اللي هي يعني اليوم ما يقع على الزوج. أنا مو انحيازا للرجل أبدا ولا انحيازا للمرأة، يعني دا أتكلم من منظور قانوني عادل. جزئية الرجل اللي تقع عليه دفع النفقة، توفير السكنة، توفير حتى الخادمة، توفير يعني هذه الأمور، أليس من الضروري أن يراعي الدستور أن يكون الزوج متمكن ماديا؟ يعني على سبيل المثال أكو هواية من أخوتنا هم يعني قاعدين بشي يسموه هذا أستاذ وسام، يقعدون عمال يردون المصدر. نعم، يعني من ذوي القوت اليومي أو الأجراء اليوميين أو هذا اللي يطلع يأكل لقمة، ما يلقي شغل ما يأكل لقمة. زين، هذا زوجته تقيم عليه دعوة مثلا أو صار ما صار، يعني هو أصلا قاعد بقدرة قادر. زين، فمو هذا مين راح يوفر هذني كلهن؟ يعني أي نعم الزوجة تحتاج وحقوقها وما أعرف شنو، يعني أنصفت في جوانب، لكن إذا الدستور ما راعى الظروف المادية والاقتصادية للزوج فشلون راح يدفع؟ هم ليش دا يلجؤون الإنسان؟ بالتالي إذا ترجعون إلى جذر الموضوع راح يلجأ أحيانا إلى سبل أخرى حتى يوفر نفقتها، نفقت أولاده، ممكن البيت، يعني

0: الممنون،
1: الله.
0: أحلى صباح وأحلى بانجور. الإعلامية الأولى صاحبة الضحكة الحلوة أختنا العزيزة ستبان، وملك المكسر أستاذ وسام، جميع مستمعين ومستمعات بانجور الحلوين داخل وخارج العراق. هذه مقطع من أغنية الكبير
1: أحمد دعمة.
0: أحمد دعمة،
1: الله،
0: تحياتي لكم، أخوكم أحمد أبو دلة.
1: أهلا أستاذ أبو دلة المحترم، صباحك فل وذوق عالي، تحية لك وتحية للأستاذ أحمد نعمة هذا الفنان الرائع، ولأغاني الزمن الجميل والاختيارات يعني المتفردة، فألف تحية لك وصباح الفل ويسلم الصوت. أحمد شهاب، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صباح الخير، صباحك نوير وبارك الله بيك. الأستاذ حسن زهيري يقول ستبان النفقة ليست محددة بأرقام مالية معينة، بل أن الدستور أعطى إلى القاضي المختص أو محكمة الموضوع تحديد مقدار النفقة حسب الدخل المادي اليومي أو الشهري للرجل المطلق، وإذا كان الزوج عاطل عن العمل فيحدد مبلغ النفقة بأرقام زهيدة حسب وضعه المادي، وهذه النفقة قابلة للتعديل بالصعود أو النزول حسب الوضع المادي للزوج، ويحق للزوجة المطالبة برفع قيمة النفقة في حال اكتسب الزوج المطلق عمل دائم كتعيين وغيرها من الوظائف الأخرى، كما يحق للزوج بخفض أجور النفقة في حال فقدانه لمصدر عمله أو وظيفته. فالمشرع لم يخفل بل تركها للقاضي المختص ولسلطته التقديرية. ممتاز، شكرا جزيلا. بس أنا شايفة حالات أستاذ حسن يعني تبكي بصراحة، يعني تبكي، فما أعرف سلطة القاضي التقديرية في تلك القضايا كيف كانت صراحة. على العموم إن شاء الله البيوت عامرة.

مو هو اكو اكو يعني شو يسموها اكو نساء يعني ترتكب على الرجال تقول لا هو ماخذ ورث 50 مليون مثلا, او هو تاجر, هو تاجر, هو لا تاجر ولا هو اكثر شيء يجوز صار تاجر مع هدومه يعني بعدين يجوز اي يعني, ومثل ما هو يرتكب ايضا عليها احيانا عفوا الموضوع سد الموضوع

والله هذه الأمور مع الناس يعني لا شغل ولا عمل، يردون يدوخون بعض بالمحاكم روحة وجاية ومنه اللي يغلب الثاني، وناس هيك لا حظ ولا بخت. والله العظيم اليمن دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف، وكل من ياخذ ميلاته والله وياه. باي باي. أدري أنت تريد مالاتك وملاتها، شلون يصير يعني كل من ياخذ

زين. أبو محمد شلونك؟ يقول وكم تغافلت عن أشياء أعرفها، وكم تجاهلت قولا كان يؤذيني، وكم قابلت شخصا من ملامحه أدري يقينا وحقا

0: لا يناديني وكم تغاضيت لا جبنا ولا خورا هي المروءة من طبعي ومن ديني. جازيت بالطيب كل الناس مجتهدا لعل الله عن طيبي يجازيني. يا رب الله الله إن شاء الله. أني أنسى بصراحة يعني أنسى بس كابتن أعرف. المهم صباح الخير ستبان، اليوم متوجهين على كركوك، واجب سريع نحتاج دعائكم. تحياتي لك وإلى الأخ وسام، تحياتنا إلك يا بطل، بس اكتب لي اسمك لأنه ما مكتوب عندي. فصباحك فل وعافية، صباح الأبطال، صباح الواجب المقدس، وإن شاء الله أنتوا قدها يا سباع. الله يحميكم ويبارك بيكم ويعودكم سالمين إلى دياركم يا رب العالمين. إلى عبد الله أبو أيهم، بونجور.
1: صباح الخير والعافية ستبان الغالية وأمير الوردة، تحياتي إليك وتحياتنا للمخرج وسام الشمعة، وتحياتنا للمستمعين الكرام، وتحياتنا الضرغام لعنزي حبيب الروح. إن شاء الله صباحكم فل وياسمين ورد، تحياتي لكم عمري.
0: ألف تحية إليك وصباح الفل عليك يا ورد ومنور يا أبو أيهم. محمد الحلفي، صباحكم خير وعافية وبعث لنا فويس. أهلا زميلنا الغالي.
2: قل لي يا حلو من
0: الله
2: جابك،
0: حلو
2: قل لي يا حلو منين الله جابك، خزن جرح قلبي من عذابك،

0: قلبك من صخر ما حن علي، قلبك من صخر ما حن علي.
1: صباح الورد عليك، صباح الصوت الحلو، صباح السبرايزات اللي دسويها زميلنا الغالي محمد الحلفي. كل التقدير لك، شكرا لهذه الطلة الحلوة الإيجابية، وإن شاء الله يومك سعيد يا عيني. تحياتي لك محمد الحلفي. زين، عندنا بريك أغنية أوكي، وإن شاء الله بعد راجعين نذكر فقط بمسج أو عفوا تليفون المسجات على واتساب على 0770011415. إذا حاب، إذا أنت دا السوق لا تكتب، أمانة الله لا تكتبون، وأنت السوق لا تكتب، ابعث رسالة صوتية بصوتك أوكي، أو إذا كلش صوتك مبحوح ما بيك حيل تحكي، ممكن تطبق وتكتب لنا رسالة حلوة، والله يسلمكم من شر الطريق أجمعين مستمعين الأحبة. تحية لكل من يسمعنا في شوارع بغداد، إلكم هذه الأغنية نص الدنيا وعلو بانجور.

0: أهلا بكم من جديد مستمعي بانجور على الرشيد. أهلا بأحمد الشمسي. بونجور، صباح الخير والفرح، وصباح يبدأ بابتسامة وقهوة تعدل المزاج. يا رب يكون يومنا أخف من الأمس وأجمل من كل التوقعات، وتكون بدايته خير ونهايته فرحة تخلي القلب يبتسم يا رب. صباحكم حب وراحة بال وأيام حلوة. تحياتي إليش ستبان والأستاذ وسام وكل المستمعين. يقول دا سوق وأكتب حسيتش تباوعين عليه وشوفونا حلوية الانقطاع المستمر. لا أحمد، أمانة دير بالك، ابعثها مسج صوتي أفضل. ما تعملش بيزنس لصالح عزرائيل، أوكي؟ اسم الله عليك يعني وعلى اللي يسمعونا. أو أطبق زين، افتح اشارتك واطبق واكتب. وش مالك كاتب هوايه؟ وش مالك كاتب هوايه؟ يعني شو وقت لحقت تكتبهم؟ بس انت اعتقد بالخارج، يعني مو ازدحامات مثلا ونخاف عليك، بس همي انا خطر. المهم ان شاء الله نلقي حل لكل شيء وتدلل. بس ماكو مشكله احمد، أحمد أنت دا تسمعنا؟ شلون دا تسمعنا؟ من يعني على الابليكيشن؟ بس صوتي لأنه يقول لي شوف الازدحام بعد الطريق يعني ما شاء الله. شنو الزحاب هالخضار اللي عندك؟ شنو الزحاب هالأشجار اللي عندك؟ الله يسعدك يا رب ويتم النعم عليكم أهلنا وأحبابنا في بلاد الغربة. بس قل لي وين ده تسمعنا أحمد؟ تسمعنا على الأبليكيشن لو على شنو؟ بس إذا على أبليكيشن فأنت أي أبليكيشن إذا ممكن تصوره إليه وتبعثه، يعني صور لي الأيقونة. لا لا لا لا لا لا، هذا مال جاردن عوفة. همزين قلت لي هسه حدز لك الرابط اللي، بس قل لي تليفونك شنو، آيفون ولا هو يرهم على الاثنين؟ صح، هو يرهم على الاثنين. أوكي راح حدز لك رابط التحميل. اي آيفون، تمام. هسه حدز لك رابط التحميل للأبليكيشن الخاص براديو الرشيد، ضيفه واستمتع. هاك وصلك، يلا تحياتي لك. بس دايحم تحياتي لك احمد. زين مالك البرشلوني؟ هلا اهل البرشا، الله يستر. مرحبا.
1: الاماكن كلها مشتاقه لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك،
0: الله،
1: والحنين اللي سرى بروحي وجالك. ما هو بس أنا حبيب، الأماكن كلها مشتاقة لك. يسعد صباح الستبان ويسعد صباح جميع المستمعين. تحياتي أبو ليان.
0: ألف تحية لك يا أبو ليان، صباحك فل وعافية. يمكن البارحة كان أو أول البارحة كان يطلب من عندنا الأماكن وأني قلت له يعني مو مال الأماكن وكذا، فقال أغنيها أني ولا مني أحد. طبعا حربي يقول الله يا مالك عاش الصوت والاختيار يا عيني. احمد الشمسي اريد اسمه لان مدى يفتح، اكتب الرشيد اف ام بالانجليزي بالاب ستور، اكتب الرشيد اف ام بالانجليزي. اوكي شلون يعني هسه ليش مدى يفتح؟ المهم اوكي تصير الايقونه مالته هيك بيها اسود يعني او هيك شيء. المهم يلا تحياتي لك حربي الورد. ابو حمودي صباح الفل.
2: صباح الورد. احلى كادر واحلى مخرج واحلى مستمعين. ستوان صارت عندي عقده نفسيه يعني صراحه من هذا الشارع اللي من مطال من سر المثنى باتجاه الدوار. والله العظيم عقدني يعني بشكل مثلا سال بصمه وانا اشارع على نفسي يعني كارثه كارثه يعني مو شارع حفر على شكل سواج في الشارع يعني سووه رحمة الوالدي هذه الفلوس راحت كلها بسووه شارع رئيسي هو هذا زين يؤدي على التاجي يؤدي على صفحة الكارخ يؤدي على الكاظمية المقدسة شنو ماكو هيك شارع أبد يعني ما تقدر تمشي عليه الله شاهد شو عجب يلتفتون على هالشوارع يسووها يعني هذا ومحمد القاسم وكلها والقناة يعني ما اعرف مدى يشوفون مدى يطلعون مدى يباعون على الشوارع حسبي الله ونعم الوكيل بهم والله حسبي الله ونعم الوكيل بهم من الصباح يعني.
0: تحياتي لك ابو حمودي. يعني المفروض دائره الطرق والجسور تابع هذا الموضوع. هو مو شغل الامانه امانه بغداد. الغريب انه اشياء ملك الدوله ينأخذ عليها جبايه ينأخذ عليها اجور ينأخذ عليها يعني في حين هي ملك الدوله يعني ملك يعني هي للحق العام. ف احنا ما نستغرب يعني هيك امور هيك قرارات هيك اجراءات يعني ما نستغرب لانه بلد العجائب بلد العجائب يعني هي مديرية مرور ومقابلها دائرة

0: يعني هو هذا تحديدا الطريق هذا يوميا يصير به كوارث يعني. فالطريق متهالك، طريق ما أدري يعني هم ليش ساكتين عنه، لويش ما يعالجون هذا الموضوع ما أدري. يعني هو بس قاشطة أي تكشطة شوية طسات وعفو عفو لا تبلطوا بس بس وخروا هذه بس هو لتنظيف بشرة يعني يجي. والله يعني هم ما يراد لشي بس هذه القاشطة تشيل هذه العرويجات الموجودة التخسفات وينتهي الموضوع، ينتهي الموضوع على الأقل تصبيرة بين ما أنتوا تجيكم فلوس لين ماكو فلوس ماكو يعني سيولة. ف أي أستاذ وسام الدوار اللي فوق الفلكي قشطه وصار لأربعة أشهر نايمة الآليات بي اي ظلت شهرين وراحت على اساس يبلطوا. للاسف ما بلطوا والله كريم. المهم تحياتي لك يا ابو حمودي، احنا مو قلنا تفتحوا لنا مواضيع تعكر مزاجنا. ها اني شعلة يا باي الطستات يعني مثلا شنو اني وزيرة اعمار اني شنو اوصل صوتكم؟ هم عند وفرونا بنزين حتى نشغل ونوصل. اوصل صوتكم يلا شنو عندنا؟ عندنا بريك يا احبابي، ترى تاخرنا على البريك. يلا نروح بريك وراجعي لكم
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد أف أم. صباح الخير.

بونجور، صباح السعادة على كل من يسمع بونجور مع بان وويسام. تعالوا أقول لكم أخبار سعيدة من حول العالم ما حد يحكي عنها. في كندا أمل جديد لمرضى الاكتئاب، حبوب تجريبية اختبرت لمدة 6 أسابيع ونجحت.

0: بس لحظة سؤال، هم أهل كندا ليش يكتئبون؟ محسودين؟ أي ماشيين خرزة زركة. اللي في كندا قولوا لنا لويش مكتئبين، شنو اللي مضوجكم؟ يلا إن شاء الله خير. من كندا إلى السويد، تجارب في الهند وإيران، قرنيات مصنعة تعيد البصر إلى 14 شخص. إلى خبر سعيد آخر، من فريق بحثي دولي في الولايات المتحدة الأمريكية، بروتين يرمم عضلة القلب بعد الجلطة في تجارب حيوانية، أمل لعلاج ضعف عضلة القلب. أو عمل لعلاج ضعف عضلة القلب. من الولايات المتحدة إلى هولندا، لقاح تجريبي ضد الملاريا يحول لدغات بعوض المختبر إلى وسيلة للوقاية بدلاً من نقل المرض. وإلى هولندا وأوغندا، جهاز رنين مغناطيسي محمول بتكلفة أقل بكثير. ابتكار جديد في بريطانيا، لاصقات جلدية تجريبية تكشف سرطان الجلد مبكراً. ومرة أخرى إلى الولايات المتحدة، بنكرياس صناعي يضبط الإنسولين تلقائياً لمرضى السكري من النوع الأول. وإلى كندا أيضاً مجدداً، موجات صوتية تعزز وصول العلاج إلى أورام الدماغ بنتائج بشرية أولية واعدة. خبر سعيد من تنزانيا، مركبات من الأشجار تقاوم طفيليات الملاريا في تجارب مخبرية. أخيراً خبر سعيد من الفلبين، مستخلص من قشور جوز الهند يخفض مؤشراً لتلف الكبد في تجربة على الجرذان. صباح الأخبار الحلوة عليكم وعلينا يا أحباب. شفتوا؟ وما خفي أعظم بعد، شقد أكو أخبار حلوة حول العالم عند الناس بس ما تذكر مع الأسف، فقط الأخبار المزعجة، الأخبار السلبية، الأخبار الحروب والظلم والجرائم والمعرف شنو يتم تداولها، وهذا الشيء انعكس بصورة يعني مخيفة على البشرية كلهم، على كل الناس، على كل المجتمعات. مستوى الكآبة يعني كلش صاعد عند الناس، ما عاد شيء يبهجنا. يعني أحيانا تشوف كل الإمكانيات موجودة بس أنت مو سعيد، مكسور خاطرك، قلبك مكسور ممكن، أو أكو فد شيء يعني. طبعا من الجو العام لما تشوف وضعك أنت، أوكي الحمد لله عندي شغلي، عندي حياتي، عندي أسرتي، عندي الحمد لله بصحتي، بس ليش ماكو راحة مثلا؟ لأنه الجو العام يأثر عليك، أنت مو محسود ولا هذا الحكي الفارغ، أنت الجو العام أثر عليك. أوكي هسه أحبابي، بما أنه سمعنا أخبار سعيدة، ممكن تقولوا لي أخبار سعيدة من حضراتكم؟ منو عنده خبر سعيد يقول لي خبر سعيد عن حضرتك مثلا كشخص، أو سمعت فد خبر سعيد ممكن أنه يسعدنا يغير المود. ممكن خبر سعيد عراقي، فتشي حلو عن العراق. يعني أنا ذاك اليوم شفت خبر سعيد ردت أقوله بس ما أدري إيش صار. كانت أكو فد قطعة مال الأرض، يعني كانت عفواً أجل الله السامعين، مكب نفايات وانتو بكرامة. هي ما أدري للدولة، ما أدري يعني. والله شو طلعت يعني فتهمت نظفة ومرتها خضعوها بعدين راح يقسموها. المهم يعني المهم تنظفت بصراحة، يعني المهم تنظفت. فهذا خبر سعيد أعتبره. مثلا إذا فتحوا فد أو بنوا مدرسة جديدة، هذا خبر سعيد. إذا رممت الدوائر الحكومية، خبر سعيد. أنت إذا أمورك تحسنت المادية، فهذا خبر سعيد. متوافق مع بيتك، زوجتك، أولادك، هذا خبر سعيد. ضعفان، خبر سعيد. مثلاً شنو أخباركم السعيدة؟ خبرونا وقولوها على هوا بانجور على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0-7-0-1-4-1-5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. صباح الورد عليكم وتحية للجميع، أهلا بيكم وبأخباركم السعيدة. طبعا تحية للبطل أبو ياسين، صباحك عافية وهنا يا رب. اليوم كان أكو خبر مو سعيد الصبح عن أحد القصابين. الحقيقة يعني عقش الموت عندي من الصبح، بس يلا إن شاء الله العاقبة على خير. العاقبة مو العاقبة. ناخذ اتصال. بانجور.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: صباح الخير ستفون.
0: صباح الورد.
2: شلونك؟ إن شاء الله خير. صباح الخير عليك وعلى الكادر وعلى المستمعين.
0: شكرا.
2: شباب إن شاء الله صباحكم خير وعافية إن شاء الله.
0: يا رب إن شاء الله جميعا. من وياي؟
2: وياك حسين أبوي حسين كينج. آسف على القطع.
0: حسين
2: الكينج أبوي.
0: حسين الكينج أبو أيمن. أهلا أخي أبو أيمن، يا هلا.
2: شلون إن شاء الله بخير.
0: أهلا وسهلا بالطيب. احكي وياي من التليفون عافية مو من السبيكر.
2: والله ستفون هو تحكي وياك من التليفون.
0: طيب يلا شنو خبرك السعيد؟
2: والله ستفون خبري مو سعيد للأسف.
0: لا أريد خبر سعيد. خصناص
2: والله محلو ولدك بمش هذا الطلب. والله العظيم يعني من أظل إيش دصير لنا اشتالات ومشاكل لهذا السبب اتصالت فيك وانت يخد غالية أو قتلت فاصل طاقة ما عدنا غير حد يوصل طاقة زين؟
0: اي
2: والله ستبانا نشتغل على خط السليمانية بغداد
0: زين؟
2: مرور السليمانية قاطع خاصة قاطع مرور شمشمان. والله العظيم ستبان قاعد يحاسبونا محاسبة على جائزة. يعني احنا جايزنا عمومي نروح هناك يقولوا جايزكم مدن ما نعترف بيها. زين هي صارت المرور وحده، مرور بغداد وكردستان مرور وحده.
0: زين
2: نروح هناك يسحب لي جائزه من عندنا والسنويه مال السياره مساعدنا محكمه من شهر الى ثلاث اشهر وغرامه مليون دينار. زين زائدا كفاله كردي. زين هنا هسه احنا نروح لمديريه المرور العام مدريد نسولف عن هذا الشيء. المرور ما حد مدري يدير لنا باي، ما دي يوصل صوتنا نهائيا.
0: نعم هو الموضوع
2: يعني تريد نوصل العدي سمير الفريق عدي سمير يابا نقول له هيك وحده ثيم صار دي يصير هيك مواقف وياني.
0: نعم
2: يعني احنا بكردستان بالسيمان اذا نسولف وياهم نقول لهم يابا احنا هيك اجراءات عندنا ببغداد نمشي عليه. يقول والله احنا ما نعترف ببغداد. زين نجي بغداد يا بنيك إشكال بيسني أنا يقول روحوا مشكلتكم. زين إحنا علما نتصرف علما نسولف بس الريف من الله من عندي صوتنا للفريق بيسني.
0: نعم
2: بصفه الاجازه هسه هم مطينا هنا الفئه مالتنا سي 1 وده يطلبوه من عندنا هناك الفئه دي 1.
0: تمام.
2: وفقت على الله عليك لازم توصلين صوت من عدن سمير يعني انت خد غالي وما عندنا غير الله وانت.
0: الله يعزك، شكرا لثقتك اخويا ابو ايمن، تحياتي لك و...
2: والله شكرا متفضل اني اكون ممنون لحضرتك.
0: لا العفو الفضل لله يا اخي،
2: والله العظيم ما عندنا كنتش غير بس الله وانت.
0: على العين وعلى الراس ان شاء الله يعني الناشد الجهه المختصه. نعم نعم
2: يعني
0: تمام.
2: يعني هسه هسه رتبه مقطوع ما اقدر اطلع بسبب هاي الشغله.
0: واضح.
2: يعني انا صار لي 4-5 ايام ما اقدر اطلع، اقول اخاف اللجنه لقطت على المحكمه ومحكمه من سجن سجن من شهر لثلاث شهور وغرامه مليون.
0: اوكي اوكي يا عيني. تمام انا اشكرك ان شاء الله. يعني الان اتكلم بالموضوع، الف تحيه لك، تحيه الى وزاره الداخليه.

ينقص المواطن، ما يعاني من المواطن، ما يشكو منه المواطن. وعليه تحية إلى الزملاء والأساتذة في المكتب الإعلامي لمعالي الوزير وزير الداخلية. مسألة الإجازة اللي هي عامة، المفروض يعني تشتغل على كل مناطق العراق، في بالشمال مدى يستقبلوهم، يردون منهم إجازة خاصة أو هيك شيء. فشنو الإجراء اللي ممكن تتخذه مديرية المرور العامة بحق هذا الموضوع؟ يعني تنفد خلق اتفاق بين الحكومة المركزية وبين حكومة الأقليم. ثانيا، أبدا ما حبيت يعني تعبير إنه إحنا ما نعترف ببغداد وما أعرف شنو، يعني هذا فتشي يعني مرفوض، واللي ما يعترف مشكلته، لا يعترف به العراق. يعني المفروض مديرية المرور العامة، طبعا تحية للدكتور عدي سمير المحترم، يعني يرجى متابعة هذا الموضوع بسرعة قصوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، لأنه أخوتنا وأهلنا يعني عيشتهم على هذا الموضوع، فشلون يعني يبسطون ويقعدون. إن شاء الله يتم أخذ الإجراء السريع بحق هذه الحالة. وتحية لك أخي أبو أيمن، وإن شاء الله وصل صوتنا.

أحبابي بس أذكر أنه اليوم صوت الصبح عن خبر سعيد، ما عليكم باتصال أخويا أبو أيمن لأنه هو يعني استثنائي كان اتصاله. أريد أخبار سعيدة مثل ما ذكرت لكم، العلم وين واصل، ده يعالج سرطانات، يعني ده يكتشف أشياءات، مرضى السكري، قرنية العين، يعني ناس رجع لهم البصر يعني.

0: مانشستر هاو يجوز ما له علاقه باللعبه والله ما له علاقه لا برشلونه ولا بالريال انا ما اشوفه ينشر على الفريقين صراحه
1: حباب
0: لان اذا ريالي اذا ريال ياخذ مني 25 حياه الصلاه
1: مبين مسوي له لايكات وتابعه
0: لا والله لا ابد لا والله ابد بس هو صديقي البارحه يعني هم ضلينا قاعدين تقريبا بنص ساعه نسولف عن بطولاته هو يعني هو مثل رباع وما شنو عنده عضلات مسوي يتمرن بقاعه وكذا فبيحكي لي عن منجزاته اي ماني قاعد فقلت له قد ما نبيرها اليوم كان يقول يعني اقصد الشهر كان يقول لي والله 17 ابو علاوي لك قلت له إني لو على مود المنطقه قال لي لا والله احنا ما ناخذ اكثر من اللازم الدوله قررت يعني على 15 انا بما انه ما عندي غاز ما بده ينطوني غاز فسويت 17 ما سويت 20 مثل البقيه سويت 17 قلت له عمي خلف الله عليك ورايت كبيره
1: والله هذا حباب ابو المولد ايه
0: انت شافته من وجه ثاني من يقرب على واحد يصير غير شكيل يعني بس هو طيب يعني هو طيب اعتقد من انت برج العذراء انت شيء
1: والله يعني ردت اقول لك هو اي برج يعني تشوفه طيب وما إيه. مرات يتخبل علينا
0: مرات ايه مثلا اذا واحد ما يدفع مثلا واحد بشار يظل مثلا يطلب شهرين او هذا زين هو حقه هو مشغل يعني اول تالي يعني هو مو صاحب مولده هو مشغل
1: تمام
0: هذا خبر صار يعني
1: والله عاشت ايدك خبر حلو انا فرحان انا فرحت
0: بس انا ما راح ادلي اي واحد عليه
1: اي لا تدلي اساسا
0: عن العين عن العين ابخره
1: بالضبط
0: لو بالاعدادات يا ابي الف مبروك البارحه الفوز
1: شكرا
0: تستحقون والله بجداره يعني خوش لعبت لعب
1: شكرا جزيلا يا برشلوني يا جميل تحياتي لك حدوني وتحية لأبو المولدة مولدة المنطقة والكل أهل المنطقة وشكرا للطلة الحلوة يا عيني عندنا اتصال مرحبا
2: مرحبتين صباح الخير شكرا
1: صباح الورد النصر الراديو
2: صباح الفل ياسمين عليك وعلى المخرج وسام وعلى الرشيد كله
1: يا صباح الفل عليك يا هلا ابو علي
2: صار لي كم يوم على ديك العزيزه الغاليه المبدعه المتالقه في كل روابط حياتي تتبان ومسوي
1: الله يخليك الله يخليك ويبارك بيك يا ابو علي المحترم
2: والله اني اتابع يوميا تتبان بس صارت عندي معضله مرتي صارت في روح صلاح الدين صلاح الدين ما عندكم بس هناك
1: عندنا على الابلكيشن
2: ما أدري يعني من بعد ساعة مرة ينقطع البث
1: زين
2: فما ظليت أبقى لك يعني أريد أحصلكم ماكو
1: يا عيوني أنت
2: والبارحة جد اتصلت أشارك بموضوع التسعين المطربين
1: الله أي حلقة البارحة تسعينيات أي والله تسعينات أي طيب
2: أمنيتي على الرشيد وعلى مدير فضائية الرشيد وذاعة الرشيد أني خصصت برنامج ثقافي علمي أدبي أدى التمام من تلتم العائلة مساء والله لتكون الرشيد الأولى وهي الأولى لتكون الرشيد الأولى في كل مجالات الحياة
1: الله يبارك فيك
2: لأنه أنت إعلامية ناجحة خطأ أنا متابعك يومية خطأ واحدة لغوية ماكو كل ما بدا الحياة القديمة مال عجائز ومال البنات الحلوات والسبعات المذنج كلها حاويت
1: الله يبارك
2: الرشيد
1: يعني أبو علي أداوم الصبح وأداوم بالليل
2: يعني يصير ساعة بالليل على برنامج
1: دحين أطبوس اي ليش لا
2: ليش لا ما يهم يعني انت تتعبين صحيح لكن تجي قد راح تفيدين العائله العراقيه بساعه على الفضائيه على التلفزيون
1: ان شاء الله ليش لا ان شاء الله والله يعني يسعدني هذا الشيء وان شاء الله يعني نشتغل اشياء تثري المواطن العراقي يستفيد منها على الاقل يعني

0: والله أنا أوصيك في عاشقة العراق ومعشوقة العراقيين.
1: يا عيوني الله يحفظكم إلي. وأني ممنونة أستاذ أبو علي الغالي، شكرا للطلة الحلوة، شكرا لإطرائك، وإن شاء الله أستحق فعلا. أسألك وبحسن نية محلفك بالله ترد ربك بيوم تصورك كم يوم طينك بيته بماي الورد.
0: الله
1: يلا قل لي خبر حلو.
0: الخبر الحلو اني اشوف اولادي بناتي ناجحات، واشوف العراق متطور مثل الدول المتطورة الفائقة التطور
1: ان شاء الله.
0: هذا الخبر السعيد اللي يسعدني.
1: ان شاء الله يسعدك، وشكرا لوطنيتك.
0: والله ما يحفظك،
1: يحفظك يا غالي
0: الرشيد والمبدع المتألق استاذ وسام الوردة.
1: الله يبارك بيك ويديم الطلة الحلوة علينا أستاذ أبو علي المحترم، شكرا جزيلا.
0: من كل عين ومن كل شر،
1: ويحفظكم إلي، شكرا جزيلا، شكرا يا غالي، شكرا لهذه الطيبة الحلوة. بيش الساعة؟ ساعة تسعة. يلا نروح بريك التسعة، بس بعد التسعة عدنا ساعة كاملة في بانجور يعني للعشرة.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: أهلا بالجميع من جديد، صباح الفل والعافية عليكم يا أحباب. بس ردا على الأخ أبو أيهم اللي اتكلم في بداية الفقرة عن مشكلة الحقيقة تواجههم كسواق، يعني البطل أبو ياسين يقول عندهم شروط خاصة تم وضعها من قبل مديرية مرور كردستان، بحيث طلعوا لهم إجازة سوق خاصة وملصق فقط لسواق التاكسيات، فقط لسواق التاكسيات. يعني احنا بس بانتظار توضيح آخر في حال يعني اللي عنده عامة شي يسوي إذا ما يعترفون بيها كردستان، يعني لازم هسه شنو يصدروا لهم جديدة خاصة ولا يعملوا إيه؟ يعني ليش يخلون المواطن يفر بأذاناته؟ هاي الأذانات يجي يزمها ويفرها. نرجو توضيح من السادة المسؤولين ذوي الاختصاص حتى نعرف، يعني حتى يعرفون رأسهم من رجليهم من وين. يعني شكرا جزيلا. العمومي ما يصير يشتغل بيها تاكسي، تمام، شكرا سيادة البطل. ناخذ اتصال جديد واريد اخبار سريعة. سعيدة، اخبار سريعة حلو. مرحبا،
1: صباح الخير. عين تتبان،
0: صباح النوير،
1: شلون صحتك؟
0: اهلا اخو باشا.
1: اخو باشا بس بعد قلت غير اسمك.
0: اي غير، نسيت اسمك.
1: باسم ابو الفضل.
0: باسم ابو الفضل، حياك الله يا ذهب.
1: الله يحييك ان شاء الله. شلونك؟
0: عليك الله، قل لي خبر حلو.
1: والله شفنا على عنده خبر حلو في نهاني
0: ادري
1: اللي هو
0: اي.
1: خط الجهات كلهم اشتريت لهم قرطاسيه على كتب على مدرسين مال المدرسه، اخذتهم اربعه اسهم تبان من 12 الظهر لحد الخامسه عصرا.
0: اي
1: وخلاص تساري عايش بالجنة عبالك من خلاص من هذا اليوم.
0: والله يعني أني بصراحة هسه اجتي ريحة القرطاسية والورق والمساحات والأقلام والهاي الخشمي. بعدكم تجلدون كتب وكذا؟
1: اي والله تتبان عن المرق على قبل ما
0: هي توقع براس الماما. طبعا التجليد خونت الرياجيل. يلا بس مو زين اشتريته، مو زين اشتريته. اي عليه الرجال يصرف و...
1: أي.
0: اي والمره هي تجلد والاولاد يشققون.
1: اي والله العظيم. والخبر عند الثاني حلو انه بنتي عبرت مرحله صارت متوسطه
0: بها فرح. يا روحي. حبيبتي قرة عيونك
1: الله يسلمك.
0: الله يتمم يا رب عليك وتفرح بيهم طول السنوات القادمه.
1: اي والله البارحه سلمت لها الكتب بداية وجلدناها انا وياها الصبح شويه، والبلابل تلعب علينا، عند اثنين بلابل اشتريت
0: حياتي
1: اجواء حلوه البارحه الصبح كلش حلوه.
0: شنو اسمهن البلابل؟
1: والله هسه مشتريه ما صار الاسبوع بس النوم تعلم علي تتبان والله العظيم تقول معزه الجهاز صارت
0: يا عيني.
1: اي والله
0: الله
1: يعني عنده مقاطع لهم كلش حلوه يبوسن بي وشزنه.
0: اي البلبل يعني كائن سبحان الله مبارك اولا وذكي جدا والى اخره. ان شاء الله فالهم خير عليك، نورت الدنيا ابو الفضل.
1: رحم الله والدي. بس تبان اريد تسمي لي اياهم اسماء، انت معدس انه اثنين تسميين اثنين مت.
0: هو بنيه ولد، بنيه ولد لو اثنين ولد.
1: اي نسيوف علي.
0: اوكي اوكي اوكي اوكي نورت، شكرا جزيلا. يلا ساعدوني بأسماء حلوة للبلابل. ونرجع لكم، نرجع للأخبار الحلوة وياي خبر سعيد. مرحبا.
2: الخبر الحلو يقول وطن بس العدو وكبان زينك، تواجعنا وكشخت وبان زينك. وطن شعبك فلوسك بان زينك، اشفطوهن والشعب لازم صرف.
0: الله الله الله.
2: صباح الخير.
0: ده تمدح الوطن انت.
2: لا لا تتبال، خامس احتياطي بالعالم وبنزين ما بيه.
0: اي انت انت يم اي بنزين خانه؟
2: انا بمال زوراء.
0: ما بيها بنزين؟
2: لا حاليا بيها بس عشان بقيت المعارضات بالنسبه لنا من الرمادي، الرمادي تحديدا يعني مشكله.
0: ما بيها الرمادي بنزين؟
2: بيها بس بالنازعات. والنازعات الغرقاء.
0: انت
2: طبعا خير عليكم،
0: صباحك فل
2: على جمهوركم وعلى المستمعين.
0: انت مصطفى؟
2: انا عبد الحي من رمالي. دائما
0: عبد الحي
2: تمرين على غير اسماء وانا متحمل.
0: صباحك كله عافية أستاذ.
2: صباح الخير وعافية أستاذ معدلة وعزيزة
0: الله يبارك فيك يا عيني.
2: شرف لنا نستمع لك.
0: الله يخليك يا عيني، ألف تحية لك وللرمادي الجميلة. قل لي فات خبر حلو عنك، عن العائلة، يعني صار شيء حلو
2: عني شخصيا؟
0: اي
2: يعني احفر سن حشو الجذر يطلع مو هو اللي بصفه. هذا الخبر
0: حتى تعرف مو بس أنا أشمر على الأسماء، أطباء الأسنان يشمرون على غير السنان.
2: يا ريت علي شو لها أطباء
0: يا ربي يسعدك. صحة وسلامة على أسنانك يا عيني. الله يبارك فيك
2: معدلة.
0: أنت المعدل. شكرا جزيلا أستاذ عبد الحي الغالي. هاي مشكلة، هاي بنت تحفر سنك ويطلع مو هو النوم اليمة. يعني هذا الدكتورة أو الدكتورة اللي هيجي، ما أعرف نجحتي شون صرتي طبيبة أسنان. طبعا تحية إلى أطباء الأسنان، يعني المضبوطين الشطار شاطر بشغلته وبعلمه، بس شقد أكو أطباء أسنان دمروا أسنان. بالعكس، راح لعنده فد شي بسيط دمر له الفك كله، دمر لو يشيل له سنتين من أسنانه هن مظلومات. زين، خلي بس حربي شي يقول. زين هسه شنو حربي؟ قل لي، ده تسمع البرنامج أوكي على التطبيق؟ زين، ناخذ اتصال.
3: الو.
0: مرحبا.
3: صباح الخير.
0: صباحك ورد.
3: انت زين، بيبيتي شالها 4 أسنان وطلع المهنة
0: عليك الله.
3: والله لو هي ما جاي تدلل هم مسؤول. هذا
0: شو وقت؟ هاي شو وقت؟
3: هاي يعني قديم، هاي هالشيء يعني قبل 20 سنة هيك شيء.
0: 20 سنة؟
3: ايه
0: اي، يعني زمن الدكتور شلون دكتور يلا والله طلعت هسه ايش حيسوي بينا؟
3: والله الا سونار يشتغلوها بالشون ويجي.
0: يا هلا مصطفى.
3: نعم.
0: هلا ابو ود،
3: شلونك
0: انت؟ شلونك؟
3: الحمد لله بخير.
0: قل لي خبر سعيد،
3: حتى لو بسيط. عادي
0: عادي،
3: سويت السيارة الشخصية مالتي والسيارة مالت الشركة.
0: الله الله.
3: أما تطلع سعيد لو مو سعيد على الخبر؟
0: والله أسعدتني.
3: يعني خاصة الواولة ودرك محسن ومدري شنو.
0: إيش قصر لك مغاسلها؟
3: نزيكة جمعة.
0: مو حيل.
3: والله مشكلة انه لازم اغسلها، لان تسعد وياك عالم وشي، فلازم السيارة ظنها
0: لازم السيارة يوم الجمعة تنغسل، لانه جمعة وبركة والصلاة على محمد وآل محمد.
3: اي والله غدا العطرية.
0: اي بس غسلوها بالبيت، لا ترحون يم هذه تغسلوها بحجة.
3: لا بالبيت ما اقدر.
0: ها ليش؟
3: مو اني بيتي كله 100 متر، فاذا اغسل بالباب اعطين الشارع كله.
0: عافية. هذا خبر سعيد ثاني. والله هذا خبر سعيد ثاني.
3: لا يغسل هم ولي الجماعة أصدقائي، فهم يقعد يتونس، هم يتونس بغسل السيارة. يعني أنا أروح الغسل أنا أغسل السيارة بيدي.
0: تروح للمحطة أنت تغسل السيارة بيدك؟
3: إيه أروح المحطة أغسل السيارة بيدي.
0: بعد ليش رايح لعد؟ شنو السالفة؟
3: ما هي سهولة.
0: إيه مرات يعني واحد ما يرتاح قلبه إلا هو يعني.
3: إلا بيده إيه.
0: يلا حلوة.
3: مرات أوديها يغسلوها هم، أروح عنها مرة شافوها مغسلها.
0: شلون؟
3: ويغسلوها يكملوها.
0: أي.
3: أظل أنهم بيدي الوصلة مثلاً أمسح، لو أخذ الصوند الكبيرة أظل هم بخبخ ولا مدري شو، لازم أدي ملاحظات.
0: أنت بيك وسواس قهري يعني؟
3: برج العذراء لازم كل شيء.
0: أويلي
3: إيه ما حبنا قصبات
0: والله. يعني أنتوا ثروة برج العذراء ثروة جميل. ثروة يعني ثروة بصراحة. الله يسعدك.
3: الله يسلمك يا رب.
0: نورت أبو ود الغالي.
3: أنت النور والله.
0: نعيما سياراتكم وإن شاء الله وإن شاء الله صحة وسلام عليك يا عيني. شكرا.
3: الله يسلمك يا رب.
0: هلا صافي. باي باي.

0: صباح الخير. طبعا وصلني القرارين بشأن سائقي الأجرة واستيراد السيارات من حكومة إقليم كردستان اللي صدرتهم حكومة إقليم كردستان. حنقرأ بعد شوية. خلينا نرجع للأخبار السريعة السعيدة. تشلبت بالسريعة. جوزاء ناخذ اتصال. مرحبا.
1: مرحبا.
0: هلا كاك جمال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. شلونك؟
1: والله بين بين.
0: لماذا؟
1: والله لماذا؟ أولا أنا أريد أسألك على برج الثور.
0: شبيه
1: هاي.
0: شبيه برج الثور؟
1: أنا برج الثور. أريد أشوف هاي البخت. والله شلون زين مو زين؟
0: والله بخت برج الثور على حسب أكله. ياكل زين أموره زين. ما ياكل زين وضعه مو زين. انطيه فلوس وأكل وما بيحيل يحب الحبيب أو الشريك. بس الشريك لازم يحبه ويصونه وما عنده شيء.
1: يا أجلكم الله الناس الطبع مال الثور. انطي أجل.
0: هو طباع صحيح. بس انتو ابو وليد انتو جايتكم فترة حلوة. برج الثور جايتكم فترة حلوة يعني حتى صارين عاطفيين جدا. عاطفيين مو صحيح؟
1: والله ما العاطفيين والله ما يصير واحد يحمد بناسه. ما العاطفيين هاي صحيح 100%.
0: تمام. يعني أريد تنطيني خبر حلو عنك أو عن العائلة أو عن المنطقة أو عن الشغل أو
1: والله خبر مفرح. أنا اليوم طلعت الساعة 5:30 إذا مسارة للقال الحمد لله الشكر بالسبعة ونص فولد ساعتين بالضبط خلالي بالسرعة. ما أدري أهلا مسوين أزمة الحكومة مسوي أزمة. والله العظيم ما تدري. هاي فرحة وفرح الله. إذا تشوف العالم بخير، إذا تشوف عائلتك بخير، إذا تشوف ماكو الزحامات، إن شاء الله هاي كلها فرح.
0: إن شاء الله.
1: أي والله.
0: أوكي.
1: إن شاء الله أنتوا بخير.
0: وحضرتك بخير والعائلة بخير إن شاء الله يا أبو وليد. شكرا جزيلا للطلة الحلوة.
1: الله يخليك سلمان.
0: هلا يا عيوني.
1: ممنون.
0: أهلا ما عليك منا. شكرا جزيلا. شنو ردت أقول لكم؟ ردت أقول لكم الخبر اللي وصلني الحقيقة. شكرا لأبو ياسين البطل. حكومة إقليم كردستان تصدر قرارين بشأن سائقي الأجرة واستيراد السيارات.

إذن أعلنت مديرية المرور في أربيل الاثنين أنها بدأت بتطبيق تغيير إجازات قيادة السيارات الخصوصية التي إلى إجازات سيارات الأجرة التاكسي. وقال المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي في تصريح متلفز أنه اعتبارا من الاثنين الجارية توجب على سائقي سيارات الأجرة التاكسي أن يغيروا إجازاتهم إلى إجازات قيادات سيارات الأجرة التاكسي، مشيرا إلى أنهم سيتم وضع ملصق خاص على سياراتهم فيما بعد.

0: تمام. تحياتي لكم، الله يسهل إن شاء الله ويصير اتفاق. ومرحبا بالجميع. نعود إلى اتصالاتكم. مع اتصال.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النوير أزادنا،
1: شلونك عيني؟
0: أنت عيني شلونك؟
1: على عيني، شلونك أخبارك؟
0: إيش فينا؟
1: شك؟ شو عيني؟ هلا عيني، شو عيني؟
0: هلو. هلا يا غالي.
1: الله يسعدك ويسعد أوقاتك ويعز غاليك، تحياتي لك وللأخ العزيز وسام لكل المستمعين بدون استثناء. شكرا. الخبر المفرح بأنه الطيران فتح من جديد، كانت تتكنسل الرحلات. قبلونا يوميا يوميا حاجز تكت مكنسلين.
0: صدق؟
1: اي والله. اختي العزيزة،
0: اهم شيء الفلوس ما راحت.
1: لا ما تروح، لان يعني خطوط ألمانية وهاي شو اسمه يرجعوا لك اياها راسا، لان يعني انت على يرجع لك اياها على رقم الحساب مالتك. بس تعقيبا للاخ الاتصال الاول من حكى على قضيه المرور وقال المرور اقليم ما تعترف ببغداد وهاي ماكو شيء فيلم. انا هسه طبعا هسه دا احكي ويا اخويا، اخويا مسؤول قاطع بكلار مال المرور. اوكي، قلت شنو قضيه الاجازه؟
0: اي
1: قال ما له شغله الاجازه العموميه، قال هذا السائق ما عنده خط، فالنقابه تشتكي عند المرور فيلزموه من يلزموه تصير عليه الغرامه المليون دينار اختي العزيزه، وينحال الى سجن 3 اشهر او شهر او غرامه ماليه تصير السجن وبكفيل، بحيث الكفيل مره ثانيه شنو يتعهد بانه ما ياخذ نفرات وهو ما عنده خط.
0: طيب،
1: فهي هذا الاشكال. الاخ يجوز صار عنده سوء فهم، يعني مع جل احترامي زين، يجوز او ما فهمان بالموضوع او ما اخذ نفرات ومشتكين عليه السواق التاكسي الباقي اصحاب الخطوط.
0: يجوز.
1: فهذا يعني هسه قلت
0: شكرا للتوضيح استاذ ازاد.
1: فهذا السؤال اللي سالته قلت لك فرق كان بين عمي ماكو، قال والدليل بانه الحاسب واحد، نفس الغرامه اللي هناك نفس الغرامه اللي هنا.
0: اوكي.
1: اي فهذا الخبر المفرح بانه الطيران فتح، ادعي لنا بس لينسد انه
0: بنفسه. وين تريد تطير؟
1: ولاجل العراق وين اجي؟
0: اوكي. يلا ان شاء الله، ان شاء الله يسهل الامر وتجي لبلدك يا عيني وتنورها.
1: ادعينا علوية، ادعينا
0: الله ان شاء الله.
1: خصوصا خاطرش اقعد، يعني الخاطرش خصوصا راح اروح المدريد واخذ صوره يم الملعب مال مدريد، حتى اقول لك راح اسوي خلاص.
0: الله،
1: اي راح خلاص عيني. تستقبلون مشجع جديد؟
0: هو انت مدريدي؟
1: والله اني لا هاي ولا هاي، أنا ويا اللي يغلب.
0: لا عاد علي من مرغل روحك بدم المجاتيل.
1: هو حشرا مع الناس يعيد.
0: اي والله نتشرف يعني تكون مدريدي، وشكرا لك يا أزاد، أتمنى لك يا ربي التساهيل من رب العالمين وتطير إلى بغداد أو إلى كردستان وأنت بخير وسلامة.
1: ربي يسعدك أختي العزيزة.
0: يسعدك يا طيب. شكرا.
1: شكرا
0: يا عيوني. احنا نطالب كتاب الأغنية والملحنين والمطربين يسوون أغنية حلوة ريال مدريد، مو حبيبي مدريدي مو حلوة، هاي ما أحبها أصلا، أحب برشلونة من نسمع. شايفين مرات تسمعون أغاني حب تكرهون الحبيب عليه؟ والله اكو اغاني ما حلوه يعني. المهم ود شو اسمه، اكتب لك. صباح الخير.
2: الو،
0: مرحبا.
2: بونجور. شلون ستبان؟
0: اهلا، من وياي؟
2: شلون صحتك؟
0: صحتي تمام وعال العال.
2: صحه وعافيه ان شاء الله.
0: ينطيك العافيه.
2: وياك علي الغزالي.
0: اهلا يا علي الغزالي، شلونك زميلنا الجميل؟
2: شلون صحتك؟
0: خير وانت سالم، واهلا وسهلا بيك.
2: يا رب ان شاء الله تكونين بصحه وعافيه وامور طويله ان شاء الله. تحياتي لك والمستمعينك والسيد المخرج اكيد الف تحيه. زين، وما ننسى الكبت مالاني ابو شيشو.
0: هاي تحيات تحياتي العمر ثائر الغالي ابو تيتو.
2: انا التحيه لك.
0: زين
2: وانا انا هسه عني حاليا الخبر المفرح بس اريد شغله يعني على مدقق الموضوع.
0: اي
2: اريد بس عبر محمد البلوه محمد القاسم
0: ازدحام
2: على مود افرح.
0: انت جاي من جهة المالية ولا السايد المحاذي؟
2: لا انا من الدورة اعبر على النهضة.
0: من الدورة على النهضة؟ من الدورة على النهضة شلون؟ هاي شلون؟
2: دورة سريع مال الدورة محمد القاسم مال الدورة.
0: ها تريد توصل للنهضة.
2: عافية عليك. زين؟
0: يعني قصدك تعاي... من جهة بغداد جديدة وكذا.
2: عافية عليك. تعاي باعي صايرة تبسي ودولمة سوى.
0: والله؟
2: مخبوطة. والله العظيم. زين؟
0: زين.
2: يعني ألف تحية للقائمين على هذا الموضوع. يعني من خلالك ومن خلال أكيد برنامج الكبير لأنه بان المسوى مو شوية ولا إذا عاد الرشيد شوية أكيد. زين شرفكم شوفونا حل محمد القاسم.
0: يعني شو سوي لي؟
2: مو أنت تشعليش
0: تبليط بلطة عليكم بعيش ترتوي.
2: لا هاي بعد طالما التطبيق انتهى الموضوع بعد هاي خلاص.
0: لا والله شنو تردون من محمد القاسم؟
2: هاي القصة اللي موجودة بس يكملوها هاي خلاص.
0: الجاينات قصدك؟
2: الجاينات خلاص هو جاين واحد يعني.
0: ايش دعوة عليكم ما تتحملوني شوية؟
2: لا يا ابو صدق شنو صار لنا 3 سنين متحملين على شنو؟ والله صح بان انت هم تحكين والله. دعوة عليكم
0: متحملين. صعدت جسر من معسكر الرشيد ما ادري وين تروح. هي هذه شوية مثلثة تأذي السيارات صح. الطرق والجسور الطرق والجسور الطرق والجسور يعني المفروض تشتغلون لأنه كافي النوبة حيبدي الدوام وحتصير دوام المدارس والكليات
2: يعني هذه والله سسوان أمانة
0: تصير شتاء والناس قوة يعني ما نريد نتكلم بسلبية على المستقبل بقدر ما نشد الهمم يعني ونشد الهمة ان شاء الله يشتغلون عليها باذن الله بالقادم من
2: ان شاء الله. طبعا انا يعني اعتذر اخاف طلعت عن مود البرنامج او كذا.
0: لا
2: بس احنا بالنسبه لنا هذا برنامجنا وهي اذاعتنا وانت ان شاء الله اختني
0: الله يخليك على العين. انا اشكر ثقتكم بي انه ممكن اوصل اصواتكم والحمد لله
2: تم
0: الاستجابه الكثير من المناشره.
2: متفضله
0: العفو هذا واجبي واحنا يعني نأدي واجبنا وخدمتنا للمواطن العراقي سواء بالقطاع الحكومي او الخاص. بالتالي هي لمصلحه اهلنا ومصلحتنا احنا همينة مصلحة العراق طبعا قبل كل شيء. الله يبارك فيك زميلي العزيز علي نورت. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: انت مع السلامة عيوني.
0: يسلمك يا طيب. شكرا جزيلا. الله يلا عاشا وسام ماجد. ويبعدهم كلهم يبعدهم

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: هلا والله مستمعينا، أهلا بكم بآخر نص ساعة من بانجور على راديو الرشيد. أهلا بمسجاتكم الصوتية، معي مسج صوتي من علي. صباح الخير.
1: الخير عليك وعلى المخرج وعلى المستمعين. حبيت أعقب على أبو حمودي على كلامه الطيب. أقول أبو حمودي سريع محمد القاسم البارحة أنا ماخذ اليمنى وعلق 4 شهر وامشي، والساعة بالوحدة ونص بالليل الله فولت بنزينه حتى الله ما يرضاها، وبنزين عادي والسيارة بيها مكنة بيتهوفن هسه بنمشي.
0: تمام،
1: بيتهوفن عندي بالمكنة من وراء البنزين.
0: تحياتي لك يا عيني. نروح إلى علي محمد. صباح النور والعسل من بابل. ماهر من فنلندا، صباح الخير ماهر.
2: خير صباح المهندة ستوان. الخبر الجميل هو اليوم يلا سمع الصوت بعد معاناة أسبوع، يعني كل ما طب التطبيق يقطع لي بس الخط الأحمر، يعني ماكو أي شبكة وماكو أي بيت، ما أعرف ليش. والحمد لله اليوم سمعنا صوتي، كان فاجأت صراحة. الحمد لله على كل حال، إن شاء الله يومكم جميل ويومكم حلو، يا رب يكون حق كل مشاكلكم حق محمد وآل محمد.
0: آمين يا رب العالمين وإياكم إن شاء الله. شكرا يا طيب. أبو حمودي بعث لنا فويز من جديد، يلا.
3: سزبان صباح الخير. عين سزبان
0: أهلا
3: سزبان. الخبر السعيد إنه أنا سمعت اللي بارحة، إن شاء الله خبر سعيد ويكون زين. هو أحلى خبر بالنسبة لي الوجبة السابعة، راح تنطلق الوجبة السابعة على التخصيص المالي، زين قروها على التخصيص المالي إن شاء الله.
0: ها إن شاء الله وجبة الشبكة الحماية،
3: شبكة الحماية نعم، هواي مقدمين
0: جيد
3: بشموك. جيد الله وكيلش بشموك. بس الباحة سمعت خبر، أكلش خبر يعني إن شاء الله حيطلقوها الوجبة السابعة.

0: شاء الله ان شاء الله
1: لنا الخير لكل الشعب العراقي ان شاء الله
0: يا رب. شكرا جزيلا ابو حمودي. مسج بنزين خانه مال مصفى الدوره شبيها ازدحام. يا الله شنو صدق هذا الازدحام. راجو تحياتي لك راجو صدق هذا يعني ازدحام شنو غاز بنزين. المهم ان شاء الله الله يسهل اموركم. أم عمر صباح الخير ستبان الوردة. الحمد لله أبو المولدة اشترى كل المنطقة من وراء فلوس المولدة والأمبير بعشرين. يا عيني والله. أي زين أزادنا بعثنا فويس 14 ثانية.
2: صباح الخير والعافية. الحمد لله أكو واحد ثاني يعاني نفس المعاناة مع الانقطاع البث. لا ستبان
0: زين تحياتي لك.
2: بان عيني حتى على الابليكيشن ده يتوقف. تحياتي واحترامي لحضرتك.
0: ألف تحية لك. أحمد الشمسي خلي نسمع حلف الأمر وننسى الطسات. أحلى خبر ساعدني اليوم اللي لقيت هذا الابليكيشن. يا عيوني سويت بحث سريع طلع هذا الخبر حلو. خبرنا الحلو اليوم من العراق. هذا الخبر من أحمد الشمسي انتبهوا. خبرنا الحلو اليوم من العراق. العراق مستمر بخطوات التطور. ومن الأخبار الجميلة توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مطار دولي في جديد في الديوانية. وهذا الشيء ممكن يفتح أبواب جديدة للسفر والاستثمار ويوفر فرص عمل لأهل المحافظة. إن شاء الله نشوف عراقنا يوم بعد يوم أجمل وأقوى وأحلى يا رب. يقول من الظهر من 12 الظهر للخمسة العصر. أبو الفضل معاقبهم ومو مونسهم. أي يقول يعني قصده من ده يشتري لهم الأولاد الخمس ساعات. تحياتي إليك يا أحمد الشمسي. من بعد حمدان باسم.
3: ستبان ما لقيتي لأسماء مال بلابل. شوفي هذا البلابل الحلوات
0: هاي شنو. انطينا مجال. هي سميها ببونة وهو سميه شو سميه. لقولنا اسم لهذا اليتيم. بعدين مو اليوم بس هي ببونة. أزاد أبو جعفر بعثنا فويس.
4: صباح الخير ست الغالية عليك وعلى الجميع رب يحفظكم.
0: صباح الفل عليك يا عيني. حبايب ما عندنا اتصالات بعد يا قلبي.
4: ست الغالية ذاك اليوم صار عندي حالة جاي أمشي وأكو سيارة قدامي بوعت على الصايخ خطية طلع عنده اسمه صرع. الله يشافي وعافي كل مريض بحق علي الكربلاء سيدي مولاي زين العابدين
0: سلام الله عليك.
4: فأرجو أنه المرور يسوون مثلا مو عندنا فحص مال نظر او عندنا فحص مال على اساس مخدرات انه اي واحد عنده مرض مزمن مثل حاله الصرع فالشغله يعني كلش تخوف. والله العلي العظيم الله ابو الحسن علي ستر كان يعني سوى له قدر قلت له خالي ما يصير وقفت العالم طبعا اني خالي ما يصير عندك هذه حاله. قال خالي مو نسيت الحبايه مالتي
0: مشكله
4: خالي الله يشافيك ويعافيك
0: اي
4: رب يحفظ الجميع سلامي للجميع.
0: آمين يا رب العالمين. اشقد أكو من أهلنا اللي عندهم أمراض مزمنة أو يعني هيك أمراض صرع وكذا ينسون علاجهم مثلا يطلعون حباية الضغط ما ماخذها مالت السكر ما ماخذها. يعني هذول المفروض وياهم جيبهم يعني ويا المحفظة يكون هذا الموضوع. نسأل الله السلامة لهم بإذن الله تعالى. الكابتن يقول حلوة هاي مال علي من مرغل روحك بدم المشاتير. والله تحياتي لك أبو مصطفى. صباح السعادة لقلبك ستبان الجميلة. صباح الورد كله للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. يقول محمود درويش أعشقي رجلا يغار عليك ولكن يثق بك يعاتبك ولكن لا يتخلى عنك يسعدك ولا يبكيك، يفهمك ولا يظلمك، يدللك ولا يهملك. هذا وين؟ هذا العنصر غير متوفر في بلدك. شكرا. مصطفى الباشا، حي الله الباشوات.
5: صباح الخير يا دكتور رشيد، صباح الخير ستبان. الخبر المفرح بالنسبة لي يوم ما لحقت انه اسمع البرنامج مال جنابك واسمع اصواتكم الحلوة، هذا عندي خبر مفرح علي. لان صار لي فترة ما دا الحق انه اسمع البرنامج مالكم. حبيت اصبح عليكم واشارككم اخوكم مصطفى الباشا.
0: حياك الله يا مصطفى، وصباح الفل عليك ان شاء الله. كل يوم الصبح تكون سعيد سواء سمعتنا او ما سمعتنا، وان شاء الله يومك ايامك القادمه احلى من بعض يا رب العالمين. شكرا استاذ مصطفى. الى حسن الزهيري، ستبان اسف لي عند زيت بصمه بس فقدت الامل بالاتصال لان اتصل كل انتظار وماكو رد على مكالمتي وعندي موعد مرافعه. يلا نسمع البصمه. يلا.
6: صباح الخير ستبان. بخصوص موضوع الخبر المفرح اللي حضرتش طارحته اليوم، انا يعني دائما الحمد لله

0: على الغاز وبنزين. ف يعني طبعا ماكو ازدحام. نسأل الله أن ييسر أمرهم ويفولون. بس أكو ناس تفول وترجع تفول وتضم وترجع تفول وتضم وجاوة. أحبابي إن ناخذ بالنا من خزن هذه المادة القابلة للاشتعال يعني بنزين. يعني احكموا خزنها وبيبي حكمة أكثر. الله يسلمكم من كل شر. إلى سحر الخفاجي حبيبتي بان سمي البلبل سمسم
1: سمسم.

يعني هسه سميه سمسم يشوف نفسه، نسميه بلبل يشوف نفسه، نسميه لبلوب. اي والله قولوا له لبلوب، يجي لبلوب. ناس ما تحب اللغه الهادئه لبلوب. تعلق. خالد القرغلي، السلام عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة الرشيد، راديو الرشيد، ربي يحفظكم. تحية لاستثبان الوردة ومخرجنا الغالي، تحية لأخوي خضير العباسي وهو يسوق بصفي وناسين الازدحام. الصوتك الحلو وبرنامجكم الراقي، والمرة قاعدة ويانا وقاعدين فقرة. يعني انتوا اللي تقعد مرة وياكم يلا تقعدوا فقرة. لا إله إلا الله، تحية للمرة العظيمة اللي قاعدة وياكم، الفرضة شخصيتها. نعم كل الحب والتقدير أبو الوليد، وشكرا جزيلا، إن شاء الله مستمتع مع بانجور. حربي الغالي يقول هلا يا سالفة، ها يقول خلي يسميهم شفيق وشفيقة. أو هذا مشطر مفضل مالتي، هلا يا سالفة وما ظن ملها، وعليك القاع ما شالت نملها، هلا يا حاكم ومذنب، هلا يا مجفي ومتشلب، هلا يا عافية وتسلب، هلا يا ضاحك مغندب، هلا يا برحي ومرطب، هلا يا مية ما لتحب، هلا يلي منشوفن الواهس بيش وصفن، يهودي وطاب للجنة، ضرر ما هيست منه، أثر ليل وشبك جنة، كحايط سيد وحنة، هلا يا حروفك بزندي، قذلتك والخلق ضدي، غيرك والهلش عندي، وغلاتك عيني ما لافي نملها، منهد ذيك الهلا المن غير جي. الله صح لسانك.

الكابتن يقول بكركوك شلون أسمعكم نفس التردد؟ لا لا لا لا والله. انت اولا اكتب لي اسمك شنو يعني كابتن شنو زين. ثانيا صار لنا من الصبح لسه دا نحكي نقول اكو ابلكيشن ابحث عنه بالاب ستور اذا انت جماعة الايفون او اذا اندرويد ابحث ايضا بالانجليزية في جوجل بلاي اكتب الرشيد اف ام بالانجليزي حيطلع لك مو جني حيطلع لك الابلكيشن ايكونته سودة زين ومكتوب الرشيد اف ام واسمعنا اسمع واستمتع. صباحكم ورد وياسمين كل الحب والاحترام والتقدير للمتألقة بان الموسوي متابعكم متابعكم أبو سحر المدرس. هلا هلا أنعم وأكرم وحياك الله نورت أستاذنا المحترم. بعد منو عندي يومي الرائد هشام أهلا زيادة الرائد. لا وين يومي اليوم بس قلتها ما قايلها مرة واحدة زين تحية

0: لسيادة الرائد هشام أو هشام ونسمع فويس من عمر. صباح الخير عمر.
1: صباح الخير ستبان. صباح النور على عيونكم ستبان. صار لي ساعة أتصل بيك.

صباح الورد عليكم أحبابي. اليوم هو تاريخ 9 أيلول 9/9. في علم الطاقة وكذا، فاليوم يحمل طاقة إغلاق أبواب قديمة. اسمعوني زين، 9/9 يحمل طاقة إغلاق أبواب قديمة، فتح مساحة لشيء جديد. يعني علاقات قديمة تنتهي ممكن وتبدأ علاقات جديدة، شغل قديم ينتهي تتحول إلى شغل جديد، بيت قديم تشيل منه تروح إلى بيت جديد، فتح مساحة لشيء جديد. رقم 9 يرتبط بشنو؟ بالنضج، اكتمال مرحلة، التخلي عن شيء استنزفك حتى يفسح المجال لفرصة أهدأ وأجمل. رسالة اليوم بمناسبة هذا التاريخ، شيء تأخر مو بالضرورة انحرمت منه، يمكن كان يحتاج الوقت المناسب حتى يجي بالشكل الصح. بالرزق احتمال خبر، فرصة، فكرة تفتح باب جديد، خصوصا إذا عندك موضوع متردد أنه تبدي بيه. عاطفيا طاقة اليوم تميل إلى كشف النوايا، يعني الأشياء الضبابية اللي كنت ما تشوفها بوضوح تبدي تتوضح لك، والكلام اللي كان ناقص ممكن يكتمل بإذن الله. ونفسيا لا تركض وراء الإجابات اليوم، خلي بعض الأشياء تجيك بدل ما تلاحقها. تبشيرة 9/9 بإذن الله، قبل ما ينتهي هذا اليوم ممكن تسمع أو تشوف شيء صغير لكن يغير مزاجك ويذكرك أن الأمور ما واقفة مثل ما تتصور. أوكي، 9/9 يوم نودع به ثقل البارحة ونفسح مكان لبشارات ما كانت بالحسبان. في الختام، هذه تحيات بان ووسام في بانجور، وانتظرونا باكر على راديو الرشيد. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
8: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد، روح
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: نتمشي ويانا.

عاد نبضي يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: Got it, got it, got it.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية مواصلة العمل على تطوير التعاون بين العراق والولايات المتحدة الزيدي. الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر التصدير. العراق وتركيا يبحثان مشروع طريق التنمية وملفات النفط والمياه والطاقة ومكافحة الإرهاب بطاقة كلية تصل إلى 1000 ميجاوات. الكهرباء تؤكد قرب إتمام الربط الكهربائي مع السعودية. النزاهة تضبط مدير قسم الأملاك في بلدية تكريت بتهمة التلاعب بوجبات توزيع الأراضي. المحكمة الاتحادية ترد دعوى ممثلي الأقليات ضد محافظي نينوى ورئيس مجلس المحافظة. اعتقال شخص يرش التيزاب والثنر على منتسبي القوات الأمنية خلال تظاهرات الخريجين القدامى. الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر في منطقتي نجران وجازان ومدينة أبها. الحرس الثوري الإيراني استولينا على غواصة مسيرة أمريكية في مضيق هرمز. مدير مكتب القائد العام يؤكد ضرورة التعامل بحزم وصرامة مع جميع حالات التحريض والخطاب الطائفية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: الرشيد أف أم، إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

18 بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيت، الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر التصدير. العراق وتركيا يبحثان مشروع طريق التنمية وملفات النفط والمياه والطاقة ومكافحة الإرهاب. بطاقة كلية تصل إلى 1000 ميجاوات الكهرباء تؤكد قرب إتمام الربط الكهربائي مع السعودية. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي رئيس كتة الجماهير النيابية بدر محمود الجبوري، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الخدمية والاقتصادية وجهود الحكومة في مجال مكافحة الفساد والمضي في تنفيذ الخطط التنموية. وأشار الزيدي إلى أن الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي من أجل زيادة الإنتاج وتنويع مصادر التصدير، فضلا عن اعتمادها أساليب جديدة في الاستثمار لتطوير البنى التحتية من خلال صندوق التنمية في تمويل المشاريع. ترأس رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ورئيس مجلس الأمة التركي الكبير المباحثات المشتركة التي جرت بين الوفدين البرلمانيين في أنقرة، وشهدت المباحثات مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، شملت مشروع طريق التنمية الاستراتيجية، فضلا عن ملفات تتعلق بقطاعات النفط والمياه والطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار وتنمية المشاريع بين البلدين. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد تركي بأن مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع المملكة العربية السعودية والمؤمل أن يرفد الشبكة الوطنية بألفا ميجاوات. قطعت الوزارة شوطا كبيرا بأعمال ربط الشبكة المتضمنة 221 برجا بعد الانتهاء من نصب 218 برجا والمتبقي 3 أبراج والتي ستعبر مجرى شط العرب، مؤكدا التنسيق مع البنك الدولي لوضع المشروع ضمن الأولويات. أفاد مصدر أمني بأن تظاهرة جديدة للخريجين القدامى انطلقت بالقرب من وزارة المالية للمطالبة بالتعيينات، وأشار إلى أن الموقف الأمني جيد. أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة في مضيق هرمز، وجاء في بيان للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية. احتجزنا واحدة من أحدث الغواصات الذكية المسيرة التابعة للجيش الأمريكي عند مدخل مضيق هرمز، وهذه الغواصة المسيرة مزودة بأحدث التقنيات. ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية صورة للمركبة على حساباتها بمنصات التواصل. ختم هذه النشرة تذكر بعناوينها. الزيدي، الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر التصدير. العراق وتركيا يبحثان مشروع طريق التنمية وملفات النفط والمياه والطاقة ومكافحة الإرهاب. بطاقة كلية تصل إلى 1000 ميجاوات الكهرباء تؤكد قرب إتمام الربط الكهربائي مع السعودية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روحي
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: تمشي ويانا
7: اغاني واكثر
8: اغاني واكثر
7: الرشيد افهم.

ثبتها ثبتها على الرشيد FM. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر التصدير. العراق وتركيا يبحثان مشروع طريق التنمية وملفات النفط والمياه والطاقة ومكافحة الإرهاب. بطاقة كلية تصل إلى 2000 ميجاوات. الكهرباء تؤكد قرب إتمام الربط الكهربائي مع السعودية. التعليم: تعلن إطلاق منصة القبول الجامعي المركزي الموحد. النزاهة: تضبط مدير قسم الأملاك في بلد

والله ما أعرف شو أقول، والله العظيم. يعني إحنا ننصح الأطفال الشباب اللي بعدهم مستواهم إنه يعني تستخدمون هذه التكنولوجيا بالطريقة الصحيحة، موضوع الذكاء الاصطناعي وغيرها. زين، كلماتك أوكي، نستخدم التكنولوجيا بالشكل الصحيح. بس بعد ما نحكي أصلا إذا أستاذ عمار ده يستخدم هاي الأشياء. المهم، تحية للجميع، أكيد منورينا كل اللي موجودين حاليا ويانا اليوم. راح تكون شوية حلقة مختلفة، شلون؟

0: شكرا عيوني، مع الف سلامه، باي باي. اتصال اخر. الو.
1: الو، مساء الخير.
0: اهلا، مساء النور.
1: لو عبير شلونك؟ اخبارك؟
0: شلونك سيوفي؟
1: والله الحمد لله، تحياتي الكادر لكم السنين، ومساك ان شاء الله كله ايجابيه.
0: نورتنا 100.
1: اوه، الف الف مبروك الباحه الشاخ المرنقي، الفوز الحلو، الثنائيه الحلوه.
0: كانت عندكم لعبه، والله كنت ملتهي دابا احلم اشرف هالايام هاي.
1: خطيه والله.
0: اي شنو اخبارك؟
1: والله الحمد لله عالي العالي.
0: نورتنا 100. هلا يلا احكي لي. من الواحد للعشرين ما عدا رقم 8 طبعا اخذه.
1: هذا رقم يضوجكم كلش، رقم 7.
0: سبعة. زين، من هو الشخص اللي موجود بحياتك اذا انت اتصلت بيه ما رد تعرف انه هو يعني متعمد ما رد عليك؟
1: يعني شخص
0: يعني من تخابره وما يرد تقول هو شافت، يعني تعرف انت متاكد جدا بانه هو شاف اتصالك وما يرد، ما يحبك يعني، ما يطيقك يعني، بين قوسين.
1: مو ما يحبني.
0: لا لا،
1: بس انا مضوجة.
0: اي
1: انا مضوجة بهذا الموضوع، حماس نفس الحالة، من ابو على الاتصالات اخلص ورا هيك يوم يومين يلا.
0: ما اعرف من الشخص اللي دائما من تدق عليه وما يرد عليك تقول هو شافه بس ما رد، يعني لو يتعذر لك 100 عذر تقول لا ما مقتنع، تعرف انه كل زين تليفون كان بايده، او تعرف انت طبعا انه تليفون ما يعرفه مثلا، بس هو ما كان عاجبه.
1: حمزه
0: دائما يسويها وياك؟
1: لان انا اكثر من مره مسويها هاي الحاله، فاول ما اعرف يعني كانه ما ياخذ طاره رد الدين، ما اعرف الموضوع.
0: زين ايش تسويها وياه؟ ما تحبه؟ انت ما تحب حمزه؟
1: مو ما احبه، بس في مرات ايده ضوجه.
0: تريد الضوجة؟ أوكي.
1: لأن قال الاتصال مالته ما فيه أهمية، يعني مو يعني مثل ما
0: يا عزيز، يعني حمزة مو مهم ولا مواضيع مهمة؟
1: لا مو مهم عبيد، لا باي. أنا أندل إذا أكون اتصال مهم، يعني مثل عنده شغلة مهمة رأس رد علي.
0: لا ما... هو سيف رجان، أنت قلت إنه أنا أعرف اتصاله غير مهم والحكي اللي راح يحكي مو مهم، أنا هذا ما له.
1: إن شاء الله ما يسمع يا معودة.
0: ما لي علاقة.
1: عندك هو بسرعة يصدق بهالمواضيع.
0: ما لي علاقة. طيب تحياتي لك، اكيد نورتنا، شكرا.
1: يا دوار قلبك عبير يا ورد.
0: هلا قلبي، باي باي، مع الف سلامة. يلا اتصال، يا عسى. اتصال. الو.
2: الو.
0: الو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلون شعينك عبير؟
0: اهلا وسهلا. اي والله البرنامج باهت، شلونك؟
2: اي والله زينين الحمد لله.
0: نورتنا 100. هلا يلا اختار لي رقم من الواحد للعشرين ما عدا 8 و7.
2: رقم 2.
0: رقم 2. من اكثر شخص دائما يتدخل بحياتك، يجي حاط خشمه يعني بحياتك، دائما ما يحاول يكون فضولي كلش هوايه؟
2: وحده اعرفها. ليش؟
0: شنو ليش؟ هو سؤال ده اسالك، شنو ليش؟
2: وحده
0: خو مدح
2: قولي منو.
0: لا يعني هو السؤال يقول منو اكثر شخص يدخل بحياتك دائما يعني يتدخل بتفاصيل حياتك، هيك مخلي حاشر نفسه وبحياتك عموما يعني بتفاصيل حياتك.
2: اي والله وحده اعرفها.
0: ايجابي لو سلبي؟
2: لا مرتي لا تتدخل بكل شيء.
0: يعني ايجابي التدخل ولا سلبي؟ هذا قصدي.
2: اكو مرات ايجابيه و 70% سلبي.
0: وش قد انت مخذوث من هذا الموضوع بصراحه؟
2: هوايه.
0: اوكي.
2: بس طيب. ما نحكي.
0: لا ابد.
2: ما نحكي طبعا.
0: اوكي تحياتي لك، اكيد نورتني، انا كل شاكره اتصالك، باي باي.
2: يا ربي
0: الله يسلمك. هلا والله. يلا حتى ناخذ اكثر عدد، فشويه الاتصالات راح تكون سريعه. وعمار شوي موسيقى هيك يسوي جواء، يعني انت والله عجيب، الاحد وتقولون بغير عالم. عمار الاحد جوه فظيع، ويوم احد الناس كلها قابوج ومداومه وما اعرف شنو. يلا الو. ايوه وياك انت. الو.

0: يلا الو الو ميلي ميلي الو
1: الو مساء الخير.
0: الو مساء النور.
1: تحياتنا للتعبير تحياتنا للمخرج.
0: هلا والله. هلا هلا.
1: شلون التعبير؟
0: الحمد لله، انت شلونك؟
1: الله يسلمك شاورده.
0: نورتنا ميت. هلا
1: نورت شرفاتي.
0: يلا محمد اختار لي رقم من الواحد للعشرين ما عدا الارقام اللي ذكرها، تعرفها لو لا؟ سبعة وثمانية.
1: خمسة.
0: خمسة. من الشخص اللي يقول دقيق اختيني واجي معناها ممكن يستمر يوم كامل. يلا يجيك.
1: خالي.
0: خالي خالي ليش؟ يعني هو مشغول فعلا لو هو هيك يعني مزاجي، ماكو اشخاص مثلا يكونون فعلا مشغولين، خلينا نقول فما يريد يكسر بخاطرك.
1: هو عنده مثلا قاعد بمحله بس هسه روح دقيقتين واجي.
0: زين
1: المشكله من واقف اتورط.
0: زين
1: ورا 20 نفر 30 نفر. مو قلت دقيقتين، والدقيقتين نص ساعه، والنص ساعه ساعه ونص، والساعه ونص ثلاث ساعات.
0: زين هو مشغول لو هو يسوي نفسه مشغول، مو اكو هيجي مثلا اكو واحد يقول لك معود انا عندي الف شغله، هو اكو شيء ما عنده وذاتك.
1: لا هو يعني مشغول بس مو يعني الـ يعني الشغل اللي ببالك انه شغلته ما تطول خمس دقائق، بس هالخمس دقائق تطلع مصيبه عليه، ظل واقف بالمحل ساعه ونوب انا ابتري كل ساعه جاي واحد.
0: زين
1: خمس دقائق جاي واحد.
0: زين
1: بالاخير انا اقفل المحل واطلع، يجي المحل مقفول ومصيح عليه.
0: زين
1: قال ايش اسوي لك اذا الخمس دقائق ما تيك نص ساعه
0: قول
1: نص ساعه ساعه ونص.
0: اوكي
1: وامانه يعني يعني هيك مثلا انا ما احبها.
0: يقولون ثلثين الولد على الخال، انت شلونك بهذا الموضوع؟
1: مشكله خاله ما اقدر احكي وياه.
0: طيب انا كلش اشكرك محمد، نورتنا، اتمنى لك يوم حلو.
1: فقره حلوه امانه
0: تدل صيدك كذي تنور. نورتنا. اي والله انت شعلي تطلع من انا يا عيني هاك. يلا الو
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: الو عبير تحياتي لك تحياتي المخرج.
0: اهلا اهلا اهلا.
2: لا عبير حلوه.
0: هلا والله نورتنا.
2: الله يسلمك.
0: يلا احكي لي.
2: رقم اربع اختاره.
0: لا ما اختاره بس هو شو اختار قبل شويه؟ خمسه مو؟ اي خمسه. يلا حتى اتذكر رقم اربعه.
2: انا اربعه.
0: خليني اشوف والله اوقف دقيقه. اربعه. من الشخص، الله حبيت هذا السؤال، من الشخص اللي وسام مستحيل ينطي سر؟
2: ها لا هو مو شخص، انا عندي اكثر من شخص بس
0: اريد واحد.
2: واحد
0: بس احنا نشتغل اسماء رجاء، نشتغل معارف يعني. قل لي صديقي فلان ابن خالي هذا اليوم احنا. يلا تفضل.
2: زين يعني يعني الا اسم الا اسم.
0: اي والله دا احس الجو شو شويه كئيب، ماكو مشاكل. انا شو دا احس
2: وانا خايف واحد يسمعني، فاقل لها من اقول له واحد من اصدقائي حتى لو جوز هو يسمع او واحد.
0: لا مو لازم اعرف، ما يخاف ما يخاف، عادي عادي عادي، الناس ترضى صارت ما لك علاقه. يلا يلا وسام، من الشخص اللي مستحيل تنطي سرك؟ تقول هذا لو يعني مستحيل افكر في يوم من الايام انطي سر خاص بي.
2: اوكي عامر.
0: عامر ليش؟
2: يسولف يعني اكيد ليش
0: يعني مجربه سابقا انه هو يحكي مثلا ما يضمه للسر؟
2: لا مو لا مو مرات مو مرات مو الا انا جربه
0: ها اوكي زين يعني عندكم عامر الفتان البلبل الفتان.
2: انا ما لا ما حكيت قلت بس الاسم انا قلت هاي زيادات مو من
0: يعني. اوكي بس او شنو معناها السؤال؟ اقول لك ما يضم سر، ما يضم سر شنو يعني؟ ينقل
2: يعني لا يعني خلنا اجملها يسولف هوايه.
0: تمام اوكي لا تدلدل ماشي. شكرا وسام اكيد نورتنا تحياتي لك. هلا قلبي باي باي ميت هلا. اي والله يعني هالايام دا احس الجو شو هيجي راكد ماكو مشاكل، ما يعجبنا الوضع مو استاذ عمار؟ شوف الوجه.

0: يلا بعدنا نتواصل وياكم ببرنامجنا درس شاغر اليوم. مثل ما ذكرت حبيت انه تكون عبارة عن مجموعة اسئلة مو سؤال واحد نتناقش عنه شوي، نطلع عن الرتابة اللي كل مرة ناخذ موضوع بيها اجتماعي ونحكي ونتناقش عنه. اليوم لا رتابة، طبعا بعيدة عنك ولا وصلت لك هاي المصطلح؟ مو ممار عليك، ممار ممار عليك. اتمنى ان تسمع الموسوعة يا سيخة فاجي. رتابة ربما هكذا كأنه وين زين. فمن الواحد للعشرين راح تكون عندنا أسئلة، وهذه الأسئلة أنت كل شخص يجاوبني عليها. شنو راح يطلع السؤال بعد تعرفون، ما يعني سمعتوا نمط الأسئلة. فبالتالي شو حابين ندردش، بما أنه دائما أقول لكم إحنا نعتبر عائلة واحدة على أساس أنه كل يومية إحنا نتحاور سوية ونتناقش سوية وهاي الأشياء. فالغرباء اللي يطبون هسه على تيك توك وما يفتهم شنو السالفة ويتمنطق برأسنا، يعني أتمنى أنه تغادر. ماشي يلا. ألو ألو اطرد بس بنزاك. حلو
1: ألو سيدابير
0: عيونها. هلا والله.
1: هلا أبو سماني.
0: اي نعم اسمعك عزيزي مية هلا.
1: هذا سيارك وياك.
0: اي تفضل. منو وياي؟ الاسم الكريم بالبداية.
1: أحسين. أنا
0: منو؟
1: أحسين من البصرة.
0: أحسين والله حياك أنت وأهل بصرة.
1: الله يحييك
0: نورتنا. يلا اختار لي رقم.
1: نعم.
0: من الواحد للعشرين. ستة. زين. من الشخص اللي دائما ما يعني سوري من الكلمة بس هو هيك مكتوبة، يعني من الشخص اللي موجود بحياتك دائما يتفلسف، يعني يتفلسف على أمورك، يتفلسف على حياتك، دائما تشوفه يتمنطق هواية، فاهمني؟
1: نعم.
0: يعني يجي يحكي بشي هو مو واقعي ويقول لك سوي وكذا، يعني شايف فاهمني؟
1: صحيح.
0: اي منو صحيح. هذا الشخص؟
1: عندي شخصين، انا مو شخص واحد، اللي هو منير ومصطفى.
0: حلو. انت تعجبني، انت دائما شاركنا، انت تطلع اسماء فجأة يعني هيك رأسا بدون
1: لازم.
0: منير ومصطفى، شبيهم منير ومصطفى؟
1: هم يعني دائما يتفلسفون يعني اثبات الذات.
0: زين.
1: أقولي يصفوني كثير. هم هي لا أكل فلسفة يعني بالموضوع.
0: أوكي. يتفلسفون منير ومصطفى هواي. قصدك يحجون أشياء هي مو واقعية وخيالية ممكن.
1: مو واقعية عارف.
0: زين. شنو آخر نصيحة نصحوها إلك وقيدوش دي يحجون مثلا؟
1: والله حاليا ما أتذكر يعني.
0: صدق.
1: النصيحة. بس هواي نصايح يعني من قد ما هن هواي ما أتذكر.
0: يلا خربت العلاقة اليوم أنا أقول لك. أوكي. تحياتي إلك نورتنا. شكرا لعيوني. باي باي. ميتها لعيوني. هلا والله. نروح لفاصل إعلاني ونرجع نكمل وياكم درس شاغر.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد FM. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
0: ونظام تايزن من سامسونج.
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
0: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
0: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد بعد الفاصل ومستمرين ببرنامجنا درس شعر من راديو رشيد 91.5 اف ام. وياكم اليوم مثل ما ذكرت باول جزء راح اعيده مره ثانيه. اليوم حلقتنا شويه مختلفه انه ما راح اسال سؤال واحد فقط نتناقش عنه، لا كل شخص راح

0: تسعة يوم عيد زواجي. اي والله قلت هذا عمار اليوم عيد زواجي.
1: وانت من تقول ليش راح يخبث عليك ترى شفت والله باوع ضحك ضحكه خبيثه والله فراح يطلع اغنيه يعني كلش مو يم الموضوع زين فتعاد تقبلها وهيك يعني ماكو
0: اتقبلها من استاذ عمار اي شيء يعطيني عاد
1: وداتك راح يطلع لك فشي يعني كلش يجوز يغير المود مالتك فانت ابد يعني مره مسد التليفون انا نغير الاذاعه انا نصحك باوع باوع

0: ايه ايه عيني
1: عيني
0: ايه قل لي
1: تسعة
0: رقم تسعة شنو اكثر شنو اكثر كلمة تسمعها وتعرف صاحبها ما راح ينفذها يعني كلمة يقول لك اياها تعرف بانه من يقول هاي الكلمة هي هاي الكلمة هيك مجرد دا يمشي لك الوضع دا يمشي الامور يعني يريد مثلا انه يخليك تنسى السالفة
1: يعني والله يعني هي نفس الكلمات هاي ان شاء الله وبعدين
0: اريد وحدة وحدة بس تقول خلاص قفلت السالفة يعني.
1: بعدين
0: بعدين
1: بعدين
0: بعدين معناها سنتين
1: يعني اجل
0: اوكي طيب تحياتي لك ابو عبود يعني كلش اشكرك انت
1: على الفيه الطيبه
0: فدوى لعينك
1: انا اشكرك وشكرا استاذ عمار ممنون اقول لك شكرا
0: تحياتي لك اكيد نورتنا مع السلامه باي باي هلا والله عيوني باي باي يلا اتصال اخر الو الو
2: الو
0: الو
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام اهلا وسهلا الله يسلمك الحمد لله من وياي
2: علي
0: علي يلا علي يا. اختار لي رقم بلا زحمة عليك
2: اختار رقم 2
0: يعني اخذه غيره
2: سبعة
0: هم اخذوه
2: ثمانية
0: هم اخذوا 10 11 12 13 عندك 16
2: يلا
0: جماعة 12 اوكي منو اكثر شخص موجود بحياتك علي وتقول يا ريت لو اكو فتشي يخليني اسوي له كتم ما اريد اسمع صوته ما اريد يحكي ما اريد يعني ماكو داعي اسوي له كتم منو
2: صديقي بس صديقي
0: متأكد
2: متأكد صديقي
0: بس صديقك بس ضحكتك مو بس صديقك بس أتمنى أحسك بالبيت أنت طبعا
2: خليت الجانب صديقي هي مو صديق بس خليت الجانب صديقي
0: لا هي ضحكتك عرفت وين الجانب آني ما يخالف فاهمتك
2: صحيح والله
0: أنت تحت السلاح أنت مهدد
2: بس شو تسوي أخليها الجانب صديقي
0: إيه عافية مصدق والله طيب تحياتي لك علي أنا كل شكرا اتصالك نورتنا
2: حياتي الله أختي العزيزة
0: عيوني أنت باي باي مع ألف سلامة

0: تتعبيه عند الشعر العمار كامل.
1: يلا تفضل يا بقال.
0: آه تسمحين لنا يعني؟
1: نعم.
0: ولا نخليه غير مرة خمار؟
1: لا لا تفضل. لا لا تفضل فما أقطع موهبتك يعني. تفضل.
0: لا لا أقول حبك فوق حبي زاد مرتين وأبد ما حد عاش مرتين العمر لو ينعاد مرتين أقدم بإيدي اثنين لك يا عمار كامل.
1: الله
0: تحياتي.
1: الله تدري ما سمعه هو يعني والله لا بعته والله دائما أقول لك دعوفة العم ما سمعك أصلا. نروح نروح باي باي محمد. والله ما سمع
0: ما سمع
1: ما سمع الشعر والله بعد.
2: عشتيدك عشتيدك
1: ايش قال ايش قال
2: عشتيدك ما عليك بالعذر
1: انطيني بس على الاقل كلمتين من الشعر مالته اللي قال.
2: عشتيدك وليفي
1: ايش قال ايش قال ايش قال يلا ايش قال شنو الشعر مالته. يلا باي باي باي باي ماني على باي باي يلا والله ما سمعته. يبقى برنامج أمام إذاعة رشيد المنفذ. حبيبتي شكرا شموخ امرأة عمري. لا حبيبي رح لكم فدوة. يلا ألو ترى لكم فارغ صدوق زين ليش دامت. يلا ألو
3: ألو
1: ألو مين تهلا
3: مرحبا
1: هلا عيوني
3: مصطفى وياكم من بغداد.
1: مصطفى حياك يا مصطفى نورتنا. أكيد
3: وصلت
1: عمار المفروض يحضر له عذر مو بالله. والله يا ما ما يفيد ما حد يسمع كلام انا خليته يقرا شعره يدري بيه عمار مو يمه اصلا ما يسمع. المهم يلا مصطفى اختار لي رقم. هو اسمه مصطفى مو انا غلطان
3: نعم مصطفى مصطفى
1: صحيح الحمد لله.
3: رقم 23
1: ماكو 23 هو للعشرين
3: للعشرين
1: اي
3: 18
1: 18 حلو هذا الرقم. اوكي منو اكثر شخص موجود بحياتك دائما يقول انا عندي الف شغله بس هو كل شيء ماكو يعني ممكن شغلته ده يباع مسلسل على شاهد مثلا يعني فارغ فاضي. منو هذا الشخص
3: يعني عزيز بحياتي
1: شخص موجود بحياتك دائما ما يقول لك أنا عندي ألف شغلة مصطفى وما أقدر وكذا وأشوف وضعي وأشوف وقتي بس تتعرف كل زين هو كل شيء ما عنده يعني عمار. كل اللي يقدر بيه بوع نتفليكس أو مشاهد عمار
3: يا عمار
1: يا عمار عمار صديقك لو عمارنا خلنا نفتهم شلون مصطفى صديق عمار مصطفى صديقك عمار عمار وين عمار انت وين مصطفى الو الو راح مصطفى. اوكي تحياتنا له. يلا ان شاء الله ارجع اشوف صله القرابه بيناتكم ان شاء الله يكون صديقك ويحكي عليك. الله هسه هاي الدوله ما تشوفها ليش حبيبتي ليش شو بنسوي الدوله شوف. لا يشوفوني حبيبي بس ما نسوي شيء عمري انت قلب دواء للسواد اللي موجود بالقلب. يلا الو وين وزارة الداخلية يابا يابا يابا يابا يلا الو. تخيل يلا الو
4: الو
1: الو والله ما اعرف
4: الو ستعبي
1: الو محمد شلونك.
4: قولي لي نعيما
1: نعيما
4: زينت
1: اي نعيم.
4: اكو حلاق 6 الصبح
1: هاي شنو هاي
4: اي والله
1: بس شنو شنو اقول لك يعني انت تحكي عمار قوة عليك والله العظيم. طيب
4: هيك ايش قال
1: ما قال شيء يعني
4: هيك يا عمار
1: لا ما حكى والله ساكت الرجال
4: الله لا يوفقك عمار.
1: يلا احكي لنا اختار لي رقم.
4: رقم واحد.
1: رقم واحد. اوكي رقم واحد. من الشخص اللي دائما انت تتعمد اعتماد تام بانه انت تغثه الضوجة غير عمار كامل. غيره غيره غيره. غيره اريد بحياة غيره غيره غير عمار كامل.
4: مصطفى فارس.
1: ليش?
4: اخوي غثيث هو غثيث.
1: غثيث.

0: اوكي
1: والله
0: زين
1: هذا
0: هذا ها هي يلا باي باي
1: وعادي هو يتحمل عادي يصير ادعي دعاء العمار كامل دعاء جديد
0: لا دزل هي على الخاص لا تدلل صدق ها محمد راح راح
1: باي باي
0: انصدم اوكي تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا تعال يا قلب يلا الو الو الو الو
2: مساء الخير
0: اهلا مساء الورد
2: لا قلو بتيك توك شفت قناتكم فحبيت اشارك وياكم
0: نورتنا مية هلا نورتنا منو وياي مساء
2: حسين حسين من بغداد
0: يلا حسين اختار لي رقم
2: انا رقم المفضل رقم 9
0: 9 اختاروا والله
2: هو رقم 5
0: عندنا 5 هماتين عندنا باقينا 11 باقينا 13
2: اوكي 11 شهر ميلادي اوكي
0: يلا حلو اوكي شنو اكثر موقف صار قدامك وانت يعني خلي نقول مثلا جو يسألوك على هذا الموقف وانت تكذبت يعني ما حكيت الحقيقة كاملة
2: وهي مواقف
0: واحد اريد قريب صار وياك يعني حرفت السالفة كذبت عليهم موقف مو صحيح كان هيجي غيرت بي شوية
2: والله انا هواي اشكال ان تعرفين الدوام انا فاشكالي يصير مواقف
0: زي ليش ما تحكي الحقيقة
2: حقيقة مرة تخوف
0: ايابه يعني بيها خراب بيوت ممكن
2: ممكن بيها خراب بيوت
0: بيها فصيل وقطع راتب وشي سوالف
2: صحيح
0: اوكي تمام تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا
2: عيوني عيوني عيوني
0: مية هلا باي باي اكو شيء اكو مكتب عقارات اسمه عقارات النرجس تحياتنا ايه فلا تشترون من لا تاخذوا من عندهم بيوتهم والله دي يعني نزل كلش فانا تحياتي لك راح اسوي لك اعلان الاعلاني قول لا تاخذوا من هذا المكتب اي بيت تمام خاف تجيكم اعلانات فتشي فتحياتي لعقارات النرجس فابد شوفون اي اعلان خصوص هذا المكتب لا تروحوا له يلا اتصال الو الو الو
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام
3: يا مصعب صاعد
0: اهلا ما صار لي ساعه يا عيني شلون احنا بينا العراقيين مشكله والله عندنا
3: والله العظيم مفتوح الخط وساكت
0: يا اخي غير ما صار لي نص ساعه نص ساعه قصدي ما صار لي ساعه قلت لك اربع ساعه
3: مفتوح الخط يمي
0: ايه ما يخالف نمون عليك
3: يلا عبد الرحمن من بغداد
0: حياك عبد الرحمن اهلا وسهلا يلا عبد الرحمن اختار لي رقم
3: رقم 15
0: 15 طيب خلي اشوف اوكي اكثر وعد منو اللي شخص دائما مثلا خلينا نقول يوعدك بشيء وتعرف من خلال هذا الوعد انه هو ما راح يصير يعني اكثر وعد تسمعه من المقابل بس ما يتنفذ
3: ابويا
0: ابو ايش وعدك
3: يبدل سيارته ولا كل شيء ماكو
0: اوكي
3: ايوه بس وعود
0: بس وعود وانا يعني موضوعه من الصغر ترى هواي واعدين ومنفذين يعني البايسكلات الطابه ما اعرف شنو البلاي ستيشن فانت المفروض تعرف
3: لا لا هي تصير انا عندي لور كبير
0: ايه
3: قال انشره انشره هاي ابن جبت سياره قال لا بطل انت عن نشر
0: زين
3: هي هاي السالفه
0: طيب أني كلش أشكرك نورتنا
3: على راسك
0: شكرا عيوني عيوني أنت باي باي مع السلامة لا لا مستحيل تكون خفاجي مستحيل
4: هلا الله وياك يا جمارة قلبي
0: يلا
4: يا الله وياك يا جمارة قلبي
0: هسه انت تدرب روحك انت ما تقدر على نفسك انت ما عندك اخلاق ما عندك كذا ليش تخلي اسم العشيره مالتك موجود وتجيب لك تجيب لهم سمعه سيئه لا لا خوالي الخفاجي على الراس والله لا هذا مو من عندكم مستحيل يلا شكرا يلا نسمع شنو يا مكثر الوعود اي والله يلا

0: يلا ويانا آخر اتصال بحلقة اليوم. ألو مرحبا.
1: الله.
0: ألو.
1: ألو ألو.
0: أهلا.
1: يا الله يا
0: هلا
1: الله.
0: هلا هلا هلا هلا.
1: شلونكم؟
0: هلا
1: والله. ثلاث أيام كل آخر اتصال آخر اتصال.
0: بس زين لو مو زين.
1: كل زين.
0: يعني معناها مسك الختام أنت.
1: الله.
0: شلون هاي العش عبالك؟
1: شلون كلام هذا بس في ختامك حالك وين عليها شعرة؟
0: نورتنا شو أخبارك؟
1: الله يسلمك شلونكم عيني؟
0: الحمد لله تمام.
1: شلون هالفي بدت؟
0: الحمد لله.
1: تتوحش لو بعد هيك؟
0: أي والله بدت يا عيني.
1: الله
0: تذكرني. يلا احكي لي يا رقم تختار.
1: رقم 10.
0: رقم 10 هذا اختاره.
1: 7
0: اختاره. عندنا 17 عندنا 19 عندنا بعد شنو بالله 13 ذني
1: 13 حلو جميل
0: 13 اوكي. اذا تقدر تمنع سؤال واحد من زوجتك ما تسألك يا أبد شنو راح يكون؟
1: من خابرك اليوم؟
0: شنو السؤال؟
1: منو خابرك اليوم؟ اي
0: يعني انت خلال خلينا نقول من ترجع من الدوام اول سؤال تسألك اياه انه منو خابرك اليوم؟ يعني مو هسه معناها تعطيها يعني سجل المكالمات.
1: شو تسوي؟
0: حلو.
1: افتح التليفون هاتي سجل شوفي.
0: حلو الموضوع عندك كله.
1: الموضوع كلش مختصر.
0: لا هو موضوعة السؤال سواء واحد مثلا دي خابر نفس اللحظة قلت لك منو خابرك اي بس منو خابرك اليوم سجل
1: اليوم
0: كامل؟
1: يعني اليوم يعني لازم مثلا ما دوامي اذا مثلا سبت حاسميا اروح الصبح.
0: لا انت مزين ده تمر من الجسورة بخير يعني ما تشمر نفسك.
1: مو؟ يعني؟
0: زين والله مسيطر على نفسك يعني كلش احييك.
1: لا لا انا راكل بكل برود.
0: هاي هذا لو وميض كان من زمان باي باي.
1: لا كان من زمان
0: هو شويه ما يقدر يسيطر على نفسه.
1: اي لا هو والنوب وميض يمسح والدردشه تبقى بالسناب.
0: اي
1: هو وميض اكثر مشكله بالسناب قاموا حد يسمعنا.
0: لا ما
1: اكثر شيء ملقوف وميض
0: بالسناب.
1: ما يعرف يمكن هاي حذف الدردشة وزار الصداق يحذف الدردشة وتبقى صداقة.
0: زين
1: تعال هاي منه ويبدأ التحقيق. أي لا منو خابرك اليوم أفتح التليفون أشوفي.
0: حلو اختصر الحلقة. حلو حبيت
1: موضوع كلش طبيعي.
0: حبيت الروح الرياضية انت تركين. طيب
1: لا أفتح التليفون وأروح لو أبدل ملابسي لو أغسل لو
0: انت يعني انت ما عندك شيء لو عندك يعني غير شيء يعني مثلا غير تليفون.
1: لا مثلا عندي مثلا نص ساعه من اخر من الشغل للبيت نص ساعه مكالمات
0: ادري
1: راح اضرب نفسي راح اسال هذا السؤال.
0: زين
1: انظف التليفون بالطريق واطب كلين كل شيء ماكو.
0: حلو يلا
1: لا عبر من الفحص.
0: اوكي تحياتي لك اكيد نورتنا انا كل شاكره اتصالك. شكرا لعيوني. شكرا لكل اللي شاركونا بحلقه اليوم. انا حبيتها هاي الفقره ان شاء الله راح نبقيها كل اربعاء وياكم. انا بكيفي اوكي كل اربعاء راح تبقى هذه الفقره وياكم ان شاء الله بما انه انتم هم حبيتوها. حبينا هيك شويه ندردش بطريقه غير مباشره بطريقه ما بيها رتابه حلوه. اوكي تحياتي عمار كامل وتحياتي باي باي باكر نلتقي ساعه واحدة. شعر كبير عمار والله لا يدرون بيك الشعراء والله العظيم.

0: كل اللي تتمناه تلقاوية.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك. على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
0: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
4: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
5: رجعنا لكم،
6: رجعنا لكم
5: الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
7: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
7: فانجور
0: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
7: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح. اسمع.

0: راديو رشيد أينما تذهب.
1: كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك، ما اريد البشر تلمح بحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. اي صاحبي كناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك، شسوا وداعتك مو بيدي.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5
1: انثري شعرك حولي انثري ومعا اخر ليل العمر نقضي هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني قبلي عيني وامضي

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي: الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر التصدير. العراق وتركيا يبحثان مشروع طريق التنمية وملفات النفط والمياه والطاقة ومكافحة الإرهاب. بطاقة كلية تصل إلى 1000 ميجاوات الكهرباء تؤكد قرب إتمام الربط الكهربائي مع السعودية. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي رئيس كتلة الجماهير النيابية بدر محمود الجبوري، وأجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الخدمية والاقتصادية وجهود الحكومة في مجال مكافحة الفساد والمضي في تنفيذ الخطط التنموية. وأشار الزيدي إلى أن الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي من أجل زيادة الإنتاج وتنويع مصادر التصدير، فضلا عن اعتمادها أساليب جديدة في الاستثمار لتطوير البنية التحتية من خلال صندوق التنمية في تمويل المشاريع. ترأس رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ورئيس مجلس الأمة التركي الكبير المباحثات المشتركة التي جرت بين الوفدين البرلمانيين في أنقرة، وشهدت المباحثات مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك شملت مشروع طريق التنمية استراتيجية، فضلا عن ملفات تتعلق بقطاعات النفط والمياه والطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار وتنمية المشاريع بين البلدين. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد تركي بأن مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع المملكة العربية السعودية والمؤمل أن يرفد الشبكة الوطنية بألف ميجاوات، قطعت الوزارة شوطا كبيرا بأعمال ربط الشبكة المتضمنة 221 برجا بعد الانتهاء من نصب 218 برجا والمتبقي 3 أبراج، والتي ستعبر مجرى شط

العرب، مؤكدا التنسيق مع البنك الدولي لوضع المشروع ضمن الأولويات. أفاد مصدر أمني بأن تظاهرة جديدة للخريجين القدامى انطلقت بالقرب من وزارة المالية للمطالبة بالتعيينات، وأشار المصدر إلى أن الموقف الأمني جيد. أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة في مضيق هرمز، وجاء في بيان للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية: احتجزنا واحدة من أحدث الغواصات الذكية المسيرة التابعة للجيش الأمريكي عند مدخل مضيق هرمز، وهذه الغواصة المسيرة مزودة بأحدث التقنيات. ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية صورة للمركبة على حساباتها بمنصات التواصل. ختام هذه النشرة، هذا تذكر بأبرز عناوينها. الزيدي: الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي لزيادة الانتاج وتنويع مصادر التصدير. العراق وتركيا يبحثان مشروع طريق التنمية وملفات النفط والمياه والطاقة ومكافحة الإرهاب. بطاقة كلية تصل إلى 1000 ميجاوات الكهرباء تؤكد قرب إتمام الربط الكهربائي مع السعودية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
8: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
1: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: متمشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي ويانا راح ينضمون من خلال حلقة اليوم من على الطريق. طبعا تحية أيضا لكل الأشخاص اللي راح يكونون موجودين من خلال المشاركة من خلال الاستماع، تحياتي لهم جميعا وأتمنى لهم أن يشاركون بالطريقة لطيفة. قبل يومين طرح صديقنا العزيز ومستمعنا سلام، فموضوع بصراحة أنا شفته من مواضيع يعني حلوة ومهمة أنه إحنا نطرحها مثلا ببرنامجنا، وتكملة السلسلة اللي إحنا طرحناها خلال هذا الأسبوع اللي هي تخص المشاريع. فلذلك يعني اليوم راح أخذ هذا الموضوع. سؤال حلقتنا لهذا اليوم، كل واحد فينا إحنا اليوم مثلا ممكن موظف في مؤسسة، موظف في دائرة، عنده مشروع معين، مفكر بمشروع معين، دخل ودا يمارس هذا المشروع، عاف هذا المشروع. دائما لكل المشاريع اللي احنا نعمل بها هنالك محاسن ومساوئ، فلذلك اليوم راح نشارك جميعا كل واحد بيكم او كل وحده من يعني صديقاتنا وجميلاتنا في الاذاعه المستمعات تقول لنا عن محاسن ومساوئ المشروع اللي هم دخلوا به، وممكن هل ينصح به او يحذر منه ويعوفه. فتشي خلينا نشوف احنا شنو ممكن التفاصيل. طبعا بالمناسبه اكو مشاريع هي قد تكون بدايتها كلش متعبه بعدين تكون هي مشاريع ناجحه، وبعض المشاريع لا تكون في بدايتها جيده ثم بعد ذلك تاتيك المتاعب تباعها، وكو لا مشاريع هي من اولها لاخرها متعبه، وكو مشاريع لا هي من اولها لاخرها مريحه وجيده ونفكر بها. فاحسن ما راح نشوف هذين الفيديوهات مال انه فلان مشروع افتحه وهل قد اتبعه، خلينا نستمع من مستمعينا وخلينا نعتبرها هي نصيحه مجانيه لكل الاشخاص اللي راح يسمعونا اليوم وممكن يشاركونا. فاذا سؤال حلقتنا لهذا اليوم، شنو المشروع اللي انت خطته بس ما تقول لي سمعت وجماعه قالوا لي، انت خطتك كشخص حتى لو كانت وظيفه، يعني مثلا واحد مثلا يقول لك مثلا انا مدرس، فاقول لكم الى ان وظيفه التدريس متعبه جدا حاليا، طبعا بدنا نحكي احنا عن الواقع الان باعتبار الجيل اليوم مختلف، أو تقول والله هذا الجيل واعي فلذلك هو مو متعب وقد تستهلك من هو تفاصيل. طبعا بالأخير راح أقول لكم مساوئ ومحاسن الإعلام باعتبارها جزء من المهنة اللي أنا أمتحنها. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 وعلى 0780211 6117، وبإمكانكم التواصل ويانا أيضا عن طريق شنو الواتساب، على الواتساب تقدرون تشاركون واتساب الرقم اللي هو 0720114115. مداخره مال هذا خطيه والله هسه تزلك. المهم هذه ارقام الهواتف حتى تشاركون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اول اتصال. الو الو يا اهلا وسهلا،
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الله يحفظك يسلمك، شلون اخبارك؟
1: الله يحفظك الله يخليك.
0: تفضل قل لي.
1: والله ابو السلاطين التصوير تعبني.
0: متعب؟
1: متعب اي والله متعب.
0: زين
1: وجد ما تحاول تكتب او تطور من نفسك وايدك على كفاءات جديده وتواكب الموضوع وما تستمر. يعني جد ما يعني تطور تدلتك نفسك شيء بعد لازم بعد.
0: زين تنصح احد ممكن يدخل بيها او شو النصيحه اللي تقدم لها في حال انه يريد يفكر بهذا الموضوع؟
1: لازم لا يدخل في شيء مشروع، ما هو لازم يدخل بثقله.
0: اي
1: معدات غاليه صراحه. يعني لازم يعني لا تبتدي في شيء تقول عمود يبرز.
0: عمود يبرز. اي طيب حلو اوكي شكر، تحياتي لك حبيبي عيوني.
1: شفت الحادثة مال
0: كسمير؟ مال
1: قصاب؟
0: اي هذا من النجف.
1: وين شعر؟
0: في دول عينه ملقة جزرت جزرت وياه
1: بس مو هيك.
0: اي بعد شو سوى؟ شنو ها؟
1: نزل مقاطع مال تيك توك.
0: ها شو يسوي؟
1: والله شلونك اغنية؟ ما حد عبر فوقنا
0: اللي عبر فوقنا. ايه
1: ايه
0: قل هي هاي هي هاي الراي ديها. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. هلا حبيبي مع السلامة باي باي. هلا بك. والله ما ادري ايه ما اعرف زين ليش هيك ما ادري.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: مشتاقين استاذ.
0: هلا حبيبي، شلون الاخبار؟
1: اخبارك؟
0: الله يحفظك يخليك.
1: ايوه لعمرك.
0: سولف لي، شنو المشروع اللي بوجهه نظرك الى انه احنا ممكن تستنصح به، او مشروع انت خطته؟
1: شوف، ماكو مشاريع استاذ بالامكانيه. بس هسه برايي الامكانيه المتوسطه عن الامكانيه العاديه. ثانيه مثلا ثقيله، لا الوسطيه. مشروع مي ارو.
0: لا انت خطته، ما نخص، احنا مو بدنا نحكي بالمشاريع بصوره عامه. يعني انت مشروع انت اليوم دخلت بي تريد تنصح بي، تحكي عن مساوئ ومحاسنه.
1: يعني قصدك شغلتي اني؟
0: شغلتك انت طبت مشروع معين.
1: اي هي مال السيارات. غير
0: زين. اوكي، مال السيارات.
1: ترى وياك ابو حمودي تونا طالع من المستشفى.
0: ها حبيبي، انا ادري بك ابو حمودي، كل الهلا بك. حياتي ان شاء الله صحه وعافيه.
1: دول عمرك
0: الله يخليك.
1: جاي ابو عليكم، ما اقدر يما اسمع صوتك اظل بس
0: حل. دول عينك ورد.
1: دول
0: عمرك. سالف لي
1: استاذ. المعارض
0: ايش بيها؟
1: المعارض ذاتي تاخذ سياره لا تاخذ سياره بيها حادث.
0: ها
1: ياخذك لين. اي ياخذك لين، حتى لو غالي ياخذك لين. افضل لك، ولا تاخذ امريكي خذ خليجي هم ينطيك يا لي.
0: حلو. اي
1: افضل لك بمليون مره. يجيك واحد حشاك ما يعرف يقول لك تبريد، وهذا ترى كله كذب. الخليجي مواصفاته احسن من
0: الخليجي مواصفاته احسن. يعني اذا مشروع السيارات، اذا واحد يريد يخوض بيه بيع ويشتري بالسيارات، فمن الافضل ان يبيع ويشتري بالخليجي، سوقه افضل. ما بيحادث، ما يفشل،
1: مرغوب.
0: ما
1: بيعه مرغوب.
0: اي يعني احنا ما نحكي عن الشرايح، احنا نحكي عن اللي يبيع. بالبيع طبعاً الافضل هو الخليجي، حتى تضمن نفسك بعدين اللي قدام تبدي من تزداد خبره، تقدر ممكن تخوض التجربه بموضوع الامريكي الضربه الخفيفه وهاي، وتبدي تمشي امورك شو اسمه. طيب حلوه ابو حمود، يمك صحه وعافيه حبيبي، وانا ممنون منك. شكرا جزيلا. تسلم يا ورد. شكرا، هلا بك.

0: تقولوا لي مشروع انتوا دخلتوا به، انتوا عايشيه، او وظيفه انتوا اليوم تمارسوها بها مساوئ ومحاسن وتقدمون بها نصيحه الى الاخرين. ولا مستحيل الا كلكم على الطالب، الطالب ما حد مثلا عنده سالفه، مستحيل هذا. ف هاي هي شنو قل لي انت. يلا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شلون الغالي، شو اخبارك؟
0: الله يخليك يسلمك، شلون اخبارك؟
1: الحمد لله، الله يخليك.
0: دول عينك، الله يحفظك.
1: الله يروح.
0: سولف لي.
1: سلطان، سويت محطة غسل السيارة. تزيين ذهن وغسل السيارة.
0: طيب.
1: خير من الله.
0: حلو.
1: صادق بشغلي. صادق شلون يعني مثلا الدير ما أجيبه مخصوص. بحيث أجيبه السرمور، خلني نقول السل.
0: زين.
1: هاي التعبة.
0: أوكي.
1: حتى ابو الان قال لي قال يا ابو انت جاي تسوي؟ قلت له تسوي شكو. قال لي ليش ما تاخذ اثنين يعني برامل اثنين مو زين ايش في زينه تاخذ لك برميل زين كل زين يعني تخبطن. مثلا خل انا ما اغش اربح لي 60 40 50 الف خير من الله بالحلال ولا اخذ 400 ولا 300 الف بالحرام. اي ف وهذا غسل السيارات اطلعها يعني سياره حلوه نظيفه. فقلت له خير من الله ومشت بيدي والحمد لله والشكر. اكو ناس من المحطات اربع ثلاثه حاربوني على رزقي. يعني تقول لك سرتهم
0: زين.
1: اي قاموا يوم من الايام اشتبوا لي بالمحطه مالتي ممنوعه. اي والله العظيم
0: اي شيء.
1: اي والله قلت لهم عمي انا اني مبطل بات المحل خساره وحافظ حافظت على روحي.
0: زين اوكي. يعني اذا بالتالي انت تنصحهم الى ان الناس تفتح هذه المحطه بس تشتغل بمالات الله تكسب زبون اكثر تكون تفاصيل اكثر
1: وبالاخص الدهن.
0: زيت الدهن
1: يعني اذا تجيب لك مثلا زيت مثلا مو زيت في يومك محرك محرك سعره 40 50 ورقه.
0: طبعا
1: حتى الله ما يخبر.
0: لا طبعا هذا مال العالم تهجم على شنو. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا.
1: حبيبي الغالي
0: يا ورد، هلا بيك، مع السلامه. باي باي.

0: عندنا اتصال. الو الو الو وين ليش لغا مريض؟ طيب ايه شنو هسه ده اتصال سده. اوكي طيب خليني بس اشرح لكم الموضوع. يا شو ما وصل لحساني الموضوع لين انتوا تعبوني بهيك شيء. اخي انت اليوم موظف، اختي انت اليوم موظفه بدائره معينه، تشتغلون بمكان معين، هذا المكان بمساوئ والمشروع بمساوئ ومحاسن، باشياء جيده واشياء سيئه. انت عاجبك منك ومن كيفك من قلبك حاب تقدم نصيحه مجانيه للشخص اللي هو راح يشتغل هاي الشغله اللي انت تشتغلها اللي انت تشتغليها. هل شنو النصيحه اللي تقدم لها؟ وهل تنصح بالموضوع لو ما تنصحها؟ يعني اكو ناس مثلا ممكن انا اليوم انصحهم بانه يعملون بالاعلام، اكو ناس ما انصحهم يعملون بالاعلام عادي. انا ممكن اليوم ناس انصحهم يعملون في مجال معين، ناس ما انصحهم، لان اقول لهم ما انصحهم. ليش ما انصحهم؟ لان هو متعب على مدى الخبره، وقت اللي انا مثلا قضيته على التفاصيل تحتاج انت. يعني مثلا انا كل واحد يشتغل بالاعلام هو ما عنده القدره على ان يواكب التجدد، وهاي هواي ترى عندنا مو عبالكم، هي مو سوالف هاي مال مواكبه التجدد، لا هاي قدره وحياه، وتقرا وتتعب على روحك وتبذل جهد وتباوع يعني زملاء كثيرين وتتعاشر اجيال على مود تقدر تواكب انت جيل كامل حتى تعرف شلون دائما تواكب هذا الموضوع. ما عندك هاي القدره، عوف الاعلام ما عليك به. عندك انت مشاكل عائلية، عندك تفاصيل، جوك بالبيت يختلف، عوف الإعلام. فهاي نصيحة أنا أقدمها. بينما اللي أجواء جيدة، لأن الإعلام مو ترى بالصوت وظهور وتطلع وفاشينيستا وتصور وعويق، لا مو هيك شي الإعلام. الإعلام لازم تكون مثقف، لازم تكون واعي، لازم يكون عندك معرفة بعض الشيء عن كل شيء، لازم تكون أنت واجهة للعالم، لازم تكون أنت شخص الناس تتقبلك، حسن المظهر، كلامك موزون، كل هاي الأشياء لازم تكون موجودة عندك. حياتك الشخصية شوية راح ترتبك، لأن أنت تكون اليوم عرضة للناس تشوفك بالشارع. فهاي الأشياء، هاي الحياة، حياة متعبة. ناس واحد يقول لك ما أقدر أنا إذا ما أقعد وأروح وأجي، هاي السوالف، هاي ما التواضع، ما تواضع إنسانية، ها ماكو هيك فيلم. هذا هاي نصيحة دا أقدمها أنا. أنتوا اليوم تعملون، واحد مثلا اليوم موظف بالضريبة، أو موظف بوزارة المالية، أو موظف بالتربية، أو موظف بالدفاع، أو موظف بالداخلية، أو مثلا ضابط، أو مثلا ممكن طبيب، يقول لك النصيحة اللي قد هو يقدم لك إياها. إذا أنت تريد تمتهن هاي المهنة، إحنا ممكن اليوم عندنا جيل جديد يسمع سوق العمل، أكو واحد يقول لك مثلا هاي شغلتي، بعد ماكو واحد يسولفها، ماكو بعد مترها من الاي اي راح ياخذها، بدليل هسه احنا عمار صار 3-4 مرات سوالنا اغنيه مطربين، بعد ما نحتاج عندنا لحن، عندنا هاي، حط الكلمات الزكاة، طلعت اغنيه تخبل جميله جدا. اصاله نصري بعد ما صور كليبات، نزل البومات الجديد كله اي اي، فلذلك المخرجين الصوره صار الموضوع القصه ما قصه، البوم تلزق تحطه بالاي اي يطلع يخبل. فإذا بالتالي $10 همين ملاب دفاتر وهاي. فإذا بالتالي مثلا واحد يقول لك مخرج أنا بلين صار الـ AI عندنا، بعد ما يحتاج. إحنا اليوم مثلا إحنا كعمل إذاعي مذيع نشرات الأخبار بدأت تنتفي له الحاجة إذاعيا، ليش؟ لأن أكو AI ممكن يفيدنا بهاي السالفة. فلذلك مثلا أنا لو مذيع نشرات أخبار بالإذاعة مو بالتلفزيون، بالإذاعة حاليا أقول لك بدلها ما تفيدك، لأن خلصت القصة، رجال أي آي راح يأخذ مكاننا. فهمتوني؟ وصلت؟ أرقام الهواتف ماكو داعي. مثلا هسا عمار يقول أنا اشتغلت بالملابس، تاجر بيها، جاب مرة مرتين ثلاثة البضاعة، ما خسرت بس ما ربحت ذاك الربح. يقول لك أنا يعني بالنسبة إلي شفتها أنه هي not fair، اكو بيها مضروب، اكو بيها معيوب، اكو بيها سالفه، توصل بضاعه ما توصل، اكو مرات يصير سرعه الطلب، صار ما ادري شنو هاي السوالف، فعافل سالفه هاي هسه بعد احكي انجليزي هندي دا سولفاني شسه. ناخذ اتصال ويانا. الو
1: كبير،
0: اهلا، شلون الاخبار؟
1: شلونك اخي؟
0: شلون امورك؟
1: شلون اخبارك يا حبيبي؟
0: اهلا وسهلا، شلون الامور حبيبي؟ وصف
1: خير نعمه اذا انت صح من قلب.
0: سولف لي
1: ابو السلاطين. مره من المرات تتذكر من حلقات فورتك انت طرحت هذا البرنامج يعني الكلام
0: أي.
1: بس انا قبلك كنت مفكر من قلت انت من رايح وشايل لك ايفون وماخذه بالقصص تقدر تفتح لك مشروع مع غسل سيارة
0: حلوة صحيحة
1: تمام انا المتحدث مصطفى كنت فاتح جراج مال غسل والله يا سلطان يوميتي والله والله والله يوميتي صافي $300
0: حلوات
1: الله شاهد القاع ملكي القاع مال والدي الملك للناس
0: زين
1: ماشي السيدي على الشارع التجاري اول من كل السبيط
0: اوكي
1: تمام
0: اي
1: بصفي اني ابو صلابين اول ما فتحت تانكي مال مي
0: اي
1: مطار غسل
0: زين
1: وماكنسة كهربائية وكمبريسر هواء
0: حلو
1: ما يكلفن مليونين
0: ما يكلفن مليونين ممتازات
1: ما يكلفن العامل مالتك يومي 10,000 لتر مية يشغل مية بالعافية
0: إيه
1: بس أهم شيء كل ما له علاقة
0: إيه
1: بس أهم شيء العامل نظيف
0: زين
1: تمام عيني ورا شهر سويت هذا الأجمل اللي زبساهي للسيارة
0: أي
1: 250 اللي تكلف فيه البطل مال الزاهي قام يكفيني يومه
0: زين حلو
1: تانك المي مالتي مليون
0: اي
1: اهم شيء الزبون من يجي يلقى مكان مرتب يقعد فيه
0: اي هاي المناسبه هاي كل اصحاب المحطات الغسل والتشحيم هاي وحده من الاشياء اللي انا ملاحظها بكل محطات ماكو مكان تقعد ماكو مكان لازم تبقى واقف
1: لا
0: ومكان القعده قنفات مكسره وتعبانه وتلعب النفس اي
1: هاي لا انا تدري شنو انا القاع مالتنا يعني سويت جام خانه سندويش بنار وجام خليت بيسب لك بطنين
0: حلوه
1: ترمز مال شاي عارضه صغيره ثلاجه صغيره فيها نتاتيل فيها مي لؤلؤه فيها عصير داليه فيها بطيئه بيبسي ترى هذني الشغلات والله العظيم احنا من يجيك الزبون ويك الرمز مال الانترنت موجود فيك هذني الشغلات قدامه وتفضل استاذ وقلب استاذ وعزيز استاذ هذا يجيك بالاضافه اذا اكو زباين يختبروك يعوف ل 5000
0: اي
1: يعوف ل 3000
0: صحيح
1: يعوف له محبس هو بالقصد عارفه
0: اي
1: تمام
0: صحيح
1: من يجي يريد يصحد يقل الشغله اللي حاطها هو
0: أي.
1: انت حاطها هي عارف ايش القباله
0: صحيح صحيح صحيح هذا
1: ومعطر جو من هذا الطيب تخم ورق للسياره وتحل الباب من والله يا سلطان خلال شهر راح تشوف اللي ما شايفه بحيث اني المطار صار تك مطارات بس شنو اللي خلاني اوقف الشغل القاع اللي بصف يجي او البيت بناه قام يشتكي عليه يوميا بالبلديه
0: هاي هنا صارت ايه
1: والله العظيم من جو البلديه واول ما فلشوا السقيفه وفلشوا الجام قلت بدوه انتهت بعد ما
0: ايه بعد يعني خلاص
1: ما طول جاري الثاني
0: ما راح تخلص القصة
1: بس يسف سويا سكلة المهم انت تروح اليوم تختار لك مكان مرتب والله العظيم نية صافية وأمانة والله تشتغل
0: حلو
1: على الرصيف يقدر يشتغل وما عندك خسارة
0: ايه صحيح
1: خسارة وحدك عندك خسارة إذا تسبب الزبون والزبون عرفك هاي أكبر خسارة
0: ايه
1: هاي
0: لا حلو عاشت
1: ملايين والله العظيم
0: عاشت ايدك حلوة
1: ورزق يا
0: رب العالمين يا ونعمة بالله ونعمة بالله
1: انا شكرا على
0: تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا تسلم شكرا هلا بك مع السلامة باي ناخذ ويانا اتصال الو ها شنو
2: الو أنا سلطان عرب شلونك؟
0: شلون الأخبار؟ هلا بيك من وياي؟ الله يخليك.
2: هلا بيك.
0: من وياي؟
2: رسول.
0: رسول؟
2: عمي أمير توشة.
0: خوش عم عندك. شرفك زين وياك لو لا رسول. عليك الله.
2: أي زين.
0: شو ما أحسك زين تقول من قلبك قايلة. رسول وين راح رسول؟
2: آه
0: عمو. ها حبيبي يلا قل لي انت شنو هسه اليوم بدنا نحكي عن المشاريع، برايك مشروع توشة ناجح انت وبوجهة نظرك انت داخل؟
2: والله يعني مشروع توشة زين، يعني هي عروض بيها كل شيء بيها متوفر بيها.
0: انت تنصح هي. العالم تفتح هيك مشروع سوبر ماركت وكبير وبيع اشياء
2: وبيعرض؟ انصح يعني هي شو خل تجيب الرزق
0: أسباب.
2: يعني شو اسمه شو اسمه اسواق هي يعني شو اسمه تشتغل
0: اي
2: يعني هي العالم هذول جهال يجون ياخذون هيك وعندنا زمائن.
0: انت مع انه يدخلون تدخل السوشيال ميديا على هيك مشاريع؟ انت اليوم كجيلك تحس انه ممكن تدخل السوشيال ميديا؟
2: نعم قصدك تدخل على اسواقات؟
0: اي على الاسواق والترويج وغيرها.
2: اي يعني ما اشوف هيك يعني شغلات. اساس
0: جيد. عمك شلون وياك؟ زين؟
2: والله الحمد لله.
0: ما احس زين وياك هيك يعني قلبي يقول لي مو زين.
2: لا لا زين.
0: انت انت انت
2: اليوم مره وين راح؟
0: وين راح؟
2: حج مره وين؟ عايفني رايح اجيب جاز بنص الحر.
0: جذاب. زين
2: والله رحت اجيب جاز.
0: رحت تجيب جاز؟ بيش باعلك يا والله اللتر؟
2: اي جاز ماكو.
0: ماكو
2: جاز. والله ما ادري يعني شو اسمه اعطاني بس 40 17 في ساعه.
0: ها بالسياره.
2: اي
0: لتفول السياره. يلا حلو تحياتي لك رسول. أيه حبيبي.
2: ها هاي محطه الطوفان
0: 120 120 اي 1200 صح. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك وانا ممنون منك.

0: عندنا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام.
1: السلام،
0: شلونك؟ اهلا اخي، من وياي؟
1: وياك ابو حسن.
0: ابو حسن، شلون اخبارك؟
1: هلا حبيبي.
0: هلا ورده. سولف لي.
1: والله صعب، انا حسب التجربه.
0: اي
1: شخص، شخص قطع
0: صوتك، يقطع. شنو شخص؟ شنو؟
1: ما اشجع احد يعني يشتغل بالقطاع الخاص.
0: ليش ما شجع احد يشتغل بالقطاع الخاص؟
1: يعني انا تجربه اشتغلت قطاع خاص تقريبا الان صار لي 10 سنين. اعتبره مضيعه وقت، يعني تشتغل بيومك وبس، ماكو اي تقدم بالحياه.
0: قطاع الخاص لو قطاع، قصدك الحكومي؟
1: لا الخاص، شركات الاهليه.
0: شركات الاهليه؟
1: نعم، قطاع الخاص.
0: طيب تشغل يومك ليش بالدارج؟ ليش سوي قابل صاروخ؟ كل شيء مهم قاعدين.
1: نعم.
0: أقول لك لعديش الموظف الحكومي إيش دي يسوي؟ دي يصنع صاروخ؟ مهم نفس السالفة قاعد.
1: لا، وبالنسبة للضمان القطاع الخاص.
0: إيه.
1: يعني إذا ما يأخذ راتبك فندك مضاعف 4 مرات ما يهدك. إذا ما يصدمك ما يعوفك.
0: طيب.
1: يعني اليوم تطلع بيه للشغل تأكل، اليوم تطلع بيه للشغل ما تأكل. أي تقدم بحياتك ما يصير. يعني أشوف اللي يقدر يفتح له مشروع خاص بنفسه.
0: أي.
1: يعني إذا كان راتب القطاع الخاص مليونين ويقدر يشتغل مشروع خاص بي يربح له مليون، أحسن له من مليونين.
0: ها يعني انت مو، احنا حتى نوضح الصوره الى انه انت بوجهه نظرك بغض النظر قطاع خاص او حكومي، انه كل انسان لا يشتغل مقابل راتب، يروح يفتح له مشروع خاص به ويحاول يسترزق من عنده افضل مما انه هو يعمل في القطاع الخاص.
1: طبعا
0: هو
1: افضل
0: العام.
1: او افضل له بيت بره، افضل
0: له شغله الخاص افضل.
1: النوبات الموظف الحكومي هم عنده فصل ضمان شوي، الحكومه هم ما تحمي الموظف.
0: اي
1: بس القطاع الخاص ما
0: بي
1: اي حمايه.
0: بس مو تنسى يعني القطاع الحكومي يعني هوايه عند موظفين يوقف دماغه، يخليه هو روتين، يجي الصبح يبصم، يقعد كرز حاب، يسوون ريوق، ياكلون جبن، بعدين وراه يدخن، يطلع يشرب شاي، مشاله 3 معاملات، انتظر ساعه بثنتين ونص، بصمه بصم، رجع للبيت، نام، قعد، حماش حياة، خلصت الحياه، ماكو اي تقدم.
1: صح. بس أنا يعني كان عندي مشروع، صح، يعني كان عندي مشروع خاص بي.
0: أي.
1: عرفت، اشتغلت في شركة أهلية صار لي 10 سنين. صراحة ندمت يعني. يعني واقف مشروعي، مطور مشروعي.
0: إيه. شنو كان مشروعك والله؟
1: والله أنا مهندس تبريد، كنت أشتغل بالتبريد.
0: إيه بالتبريد، حلو.
1: إيه، فمهندس تبريد، فاشتغلت بالتبريد، فكان شغل موسمية وهاي، فما ما طورت نفسي. جتني إن شاء الله في شركة أهلية اشتغلت.
0: استسهلتها.
1: صار لي 10 سنين دي. مشت الأمور.
0: استسهلتها.
1: أنا صار عمري تقريبا 45 سنة.
0: أي.
1: يعني إذا أطلع للشغل أعيش، ما أطلع للشغل ما أعيش، فإنما لو مشروعي الخاص بي.
0: أي.
1: يوم أطلع يوم ما أطلع، أسافر، أجي، كان أطور نفسي، دخلي غير أكثر.
0: أي.
1: عرفت شلون؟
0: صحيح.
1: ففات الوقت، فات العمر، وإحنا بنراوح بمكاننا.
0: والله صح.
1: أني هذا بعد
0: على الألم. أنا أشكرك، شكر جزيل، شكرا على النصيحة الجميلة، رائعة، حياتي لك يا ورد، شكرا. ها يلا. أي والله، أي والله ما أعرف، بس يدرون القطاع الخاص ما عندهم عطل مثل الحكومي، وهو يبوا عليه تأخر إحنا. طيب شنو شعدنا؟ يلا اتصال. ألو.
2: أهلا رئيس.
0: أهلا،
2: شلونك حب؟
0: شلون الأمور؟
2: سلمك.
0: الله يخليك يا هلا.
2: انا عكس المتصل القبلي.
0: شو يقول؟
2: يقول قطاع خاص. انا اقول لا، الحكومه مو زين. قطاع خاص احسن.
0: شنو المشروع اللي طبعا ممكن مثلا انت تنصح به العالم ان تمشي به، انت جربته وشفته؟

حبيبي ابو زين الذهب، شكرا جزيلا، هلا بك، مع السلامه، باي باي. عندنا اتصال. طيب شوفوا هسه من خلال يعني بدايه اول ساعه وتحدثنا عن مجموعه من المقترحات اللي كانت من مستمعينا على موضوع المشاريع، وانه شلون ممكن اكو مشاريع حقيقه بالوجه العام مالتها انه هي جيده وتخبل، وهاي بالوجه الاخر هي هنالك مساوئ بيها. وبصراحه هي دائما هاي المشاريع المرتبطه ب عمل معين، مرتبطة بمؤسسة، ومرتبطة بدائرة، ومرتبطة يعني مرتبطة بجهة معينة، هي دائما ما تكون يعني جيدة، لأن هي حقيقة يعني تعمل على أن تحدك، ما تخليك أنت تنتشر، ما تخليك تتواصل، ما تخليك تكون إنسان فاعل أو غيرها. وهذا اللي يخليك في بعض الأحيان تأخذ يمكن مبادرة باتجاه معين أو باتجاه آخر. ليش؟ يعني تقول أنت أنا مشروعي هذا ممكن اليوم أبلش بي يعني أستمر وغيرها، بس بالتالي بمناسبة أكو أشياء موجودة حتى على الأنترنت أنا تبيع أفكار مشاريع. يعني أنت مشروع تجي ممكن مرات ما تبيع بس فكرته، لا تسوي وتكمله وها وتخلص، وبعدين تتجه باتجاه أنه أنت مشروعك تبيعه يعني بعد ما يكتمل. وهذا شيء همين واحد من الجيد، خصوصا عنده أفكار جديدة يقدر يسويها ويروج عنها. وأسأل مواضيع هاي يمكن أعتقدها مثلاً الأشياء الجيدة. يعني شوفوا مثلاً كثير من المشاريع الكبيرة، الشركات الكلش كبيرة اللي موجودة كانت بالعالم انباعت بدايتها كفكرة، فكرة وتنفيذ مبدئي، بعدين أجا واحد هو يملك كاش طورها وصعد. ونشوف هاي البرامج الخاصة بالشركة.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر التصدير. العراق وتركيا يبحثان مشروع طريق التنمية وملفات النفط والمياه والطاقة ومكافحة الإرهاب. بطاقة كلية تصل إلى 1000 ميجاوات، الكهرباء تؤكد قرب إتمام الربط الكهربائي مع السعودية. التعليم تعلن إطلاق منصة القبول الجامعي المركزي الموحد. النزاهات تضبط مدير قسم الأملاك في بلدية تكريت بتهمة التلاعب بوجبات توزيع الأراضي. بعد نحو عقدين من التعطيل، تحرك نيابي لتشريع مشروع قانون النفط والغاز. المحكمة الاتحادية ترد دعوى ممثلي الأقليات ضد محافظ نينوى ورئيس مجلس المحافظة. الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار بريطانيا حظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية. الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في منطقتي نجران وجازان ومدينة أبها. الحرس الثوري الإيراني: استولينا على غواصة أمريكية في مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
4: بانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.
5: رشيد أفهم. رشيد أفهم.
6: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
6: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
8: ساعدوني.
6: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد روح
10: وهميان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: متمشوا يعني.

0: مستمعينا طبعا رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم. سؤال بسيط جميل رائع ونصيحة شاركوا. يعني أحسن ما تسمع لك القصف راح أقصف لكم إياها بالنهاية. سؤال بسيط يقول إيه تسمعون أنتو تشتغلون ولا شلون عايشين بالحياة؟ يعني هيك شيء ولا يومكم طفيلين؟ عملك هذا بمحاسن ومساوئ مهما يكون عملك، موظف دولة، موظف قطاع خاص، صاحب عمل، صاحب مشروع، صاحب شهادة، أستاذ جامعي، طبيب، مهندس، كل ذني المهن بها محاسن وبها مساوئ. شخص اللي مقبل على مثل هكذا عمل أو عنده مشروع أو خاض تجربة مشروع، هل هذا مشروعك ناجح؟ شنو محاسنه؟ شنو مساوئه؟ وش تقدم نصيحة للآخرين مقبلين على مثل هكذا مثلا مشروع؟ اليوم أنت موظف في دائرة معينة فتقول يا با ترى هاي الدائرة تعبانة ما تفيدنا، أنا أفضل أنه ضمن الاختصاص ما تلقى لك نقلة مثلا. يعني قدم نصيحة بالعمل بالعمل. الله أكبر عليكم. أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-01-11-115 و07-8-01-6-117 وعلى 07-2-00-114-115 ناخذ اتصال. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك يا هلا مرحبا. من جاي؟
1: عباس.
0: أهلا يا عباس، هلا حبيبي. بالورد تفضل قل لي.
1: والله أستاذ سلطان أنا كنت قبل موظف
0: حلو
1: حاليا متقاعد.
0: أوكي.
1: فبوعد أنا وعندي صديق يعني
0: أي.
1: صديق جيراني أنا يعني متفاهمين يعني مثل ما تقول جيب واحد.
0: تمام.
1: فبوعد الراتب ما يكفي. ثانيا يعني كنت له عندهم الزحامات القاتلة والهاية. فقعدنا أنا أفكرني شغله ماكينه مال بلاستيك.
0: ماكينه مال بلاستيك اي
1: ماكينه مال بلاستيك اللي هي تسوي قالب. شوف شنو السوق يحتاجه او المصانع او المعامل. فبدينا ماكينه صغيره الى ان وصلنا الى ماكينه اوتوماتيك. والحمد لله والشكر مش الحال ومش الوضع. بدينا
0: حلو.
1: وصلت يعني وصلت الحالة 75 عاملة صارت يعني من يمي تأخذ راتب في بيوت إن شاء الله. يعني والله أنتج البضاعة وأروح أودي
0: الدار.
1: وإن شاء الله كلها ما تكلف يعني ما كلفتنا يعني ما عبرت المليون دينار. أي والله.
0: والله زين.
1: والله بدينا ماكينة يدوية. اي فهنا أنا الغلطه اللي غلطتها اني. يعني هاي المشكله. نصحوني بس مرات هذا القلب اللي عندنا الحنين او الكذا. زين دخلت وياي شريكه احد الاقرباء.
0: طيب كنت بس انت وصاحبك؟
1: كنا بس انا وصاحبي. وتعلم الشغله وجبت له ماكينه. فصور قام ينافسني بالسوق
0: يابا. القرايب مو صديق.
1: قرايب مو صديق. الصديق ايه صديق اللي ها قلت له عوفه. فوصلت بيها مرحلة تدري يعني أنا بالسوق وأعرف. وصلت بيها مرحلة نزلت منتوج مو طبيعي. صاحبي قال لي تجسسه وقلت لا ما يخالف.
0: زين.
1: أنا الحمد لله وشكرا طلعنا رأس المال. وبدينا نشتغل يعني وتداور الأمور.
0: حلو.
1: يعني تدري يعني احد التجار قال لي كم عامل عندك تنظف؟ قلت له انا وياي 3 عاملات. قال شنو 3 عاملات؟ قل لي 10 15. قلت له مين اجيب راتب؟ قال انا اعطيك.
0: خويلي.
1: اي والله
0: زين.
1: انت تصور جوني العرض. تدري شنو الشغله اللي انا كنت انتجها؟ اطواقه ما شعر هذه بشوطه يعني واحد من يباوع عليها. يقول لك هاي شنو؟ بس والله بيها فلوس. فلوس ما حد يتوقعها
0: والله.
1: لان تدري هذا والله هذا البلاستيك يعني تدري هذا استهلاكي. زين.
0: وقفنا
1: على الماكينة الاوتوماتيك. وهو اللي خربط الشغله هو الاقرباء. زين على مبلغ جدا تافه، يعني ما كانت عندي. ف رد اسمح يدايني ما اقدر.
0: زين.
1: ماكينه بلاستيك. تذب الحبيبات. القالب موجود. تشغلها وتروح، تروح تتغدى، تنام، ترتاح، تطلع على التلفزيون.
0: حلو.
1: هي تطلع وتجيب لك. اي والله. هي تطلع وتجيب لك. زين.
0: زين.
1: المهم قلت لك هو قرابه نافسني بالشغل. قرابه هو نافسني بالشغل.
0: اي.
1: وصل بالسعر مالتي.
0: اي.
1: فاني قلت لك اتفاقت انا وصاحبي. فنزلت بضاعه كلش قويه تقريبا اقل من السعر مالته جو النص.
0: يابا
1: دمرتها ودمرت الدنيا كلها. فانا يعني نصيحتي لهاي الشباب اللي يجمع فلوس رايح جاي بالتليفون برو ماركس كذا او مالته او اشتري لي دراجه بس هو يكثر بيها. لا هاي نصيحتي اكو شغلات يعني هاي اللي داخل تدري بيها الشغل ايش قد؟
0: شنو
1: هي؟ خير من الله. هي اللدائن.
0: ها اللدائن.
1: ايه. وطبعا تطلع على شغلات انت ما متوقعها، يعني ما متوقع.
0: ما تجي ببالك. ايه.
1: ما تجي ببالك يعني ماكينه تتبارك لي تقول لها شنو ماكينه؟ بس والله ذب فلوس قيامه.
0: ما شاء الله.
1: يعني حلو. اي والله. اي والله اجي من الدوام، اجي من الدوام تعبان. اكل لقمه. والبس هدوم الشغل مالتي وراح اقابل الماكينه متونس. متونس ويعني
0: مستمتع.
1: مستمتع قلت لك يعني 75 كامل يجيني يذب بضاعه، يفهم بضاعه جديده راح لبيوتها.
0: حلو.
1: والمشروع اللي سويناه بالبيت.
0: وهسه شنو هسه بعده لو خلصته؟
1: لا والله راح شرح بوقته ودخلت هاي مع الاستيراد، مع استيراد. زين. يعني تصور هذا، هاي هسه البطالة البلاستيك.
0: اي.
1: قالب السوي طبعا بالكاظمية هم اختصاص قوالب.
0: اي.
1: هذولا يعني هي المكاين هناك. تدري يعني اذا تسوي قالب نظيف واهم شيء يكون شغلك نظيف وصادق ويا او المعمل اللي تتفق وياه. خير من الله فلوس.
0: حلوة. يعني اذا هي دعوة للاشخاص انه ممكن يرتبون الامور بهذه الطريقة. ويشتغلون
1: استاذ سلطان هاي طاسات البلاستيك المشطوطه وايد امور. وايد امور هاي مال القواعد مال الكبسات ترى كلها حبيبات. الحبيبات تجي
0: نعم.
1: شغل قمص المجهوش.
0: طيب. اوكي حلو. طيب. انا اشكرك، شكرا جزيلا وممنون منك. تسلم حبيبي. حبيبي يا ولد في دول عينك. الله يخليك. مع السلامه. باي باي. مرهقة.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: خير تحب كاظم؟
0: يعني والله هاي القديمات مالته.
1: لا انت اجا من ديك المره الاتصال
0: ايه
1: تغيرت نظرتك
0: عن كاظم
1: حول ابو
0: ايه؟
1: عن كاظم
0: ايه
1: ليش يعني
0: ليش شنو الربط بسام يعني ليش يعني قصدك انت؟
1: اه ما اقدر احكي والله يعني اذا احكي
0: اي
1: يعني الصيدليات يغلقون في 3 اشهر انتوا يجون حتى المايكات يسحبون حتى
0: المايكات الله يسامحك
1: طبعا يسامحك يعني اني صادق في قولي وتقدر تقول لا اني مو صادق في قولي
0: لا عمي صادق صادق مع الشرح والاشياء هاي صادق مليار بالمية
1: شفت شلونكم عيني؟
0: شو الأخبار؟ قل لي أنت خايض أكثر من مشروع شايف تفاصيل هواي شنو المشروع اللي تنصح به أو أنت خطته وشفته أنه هو ناجح؟
1: والله بالسلاطين بالبداية خلينا نتفق أنه أي واحد يخاف من الفشل يخاف أنه لا خاف أخسر لا خاف مدري شنو هذا اللي يطلب المشروع
0: زين
1: هذا يخلي فلوسه قباله إذا يعني عنده فلوس يخليهن يوميا يتمسح بيهن ويطلع يروح القهوة يقضيهن يصرف من عدن
0: حلو
1: لحد ما يفلس ويقعد بس اللي عنده مثل قوة يعني بداخله انه اني اؤمن بالنجاح هذا لا والله خلي يتوكل على الله وميت مشروع اكو
0: حلو
1: حلو حجي اني بالألفين وتسعة الفين وعشرة
0: زين
1: تشتغل بحل مال مطعم داخل برجر كنا نعرف شنو زنجر سكالوب ستيك ما ادري شنو هاي صفين قاعد ثاني نروح يم جماعتنا قال لك انت سبع وما ادري شنو ليش مو تسوي لك مشروع بوحدك
0: حلو
1: والله حلو اي شفت بسطيه صغيره عربانه وين المكان المكان قيصريه منطقه قيصريه فيها مطبخ مكان هو بحي الجامعه طبعا
0: زين
1: وياي كان ولد حيدر حيدر الحلاق تحياتنا له هم من جماعتكم اكيد هم يعرفك وتعرفه يا عمان انتم تسوي هسه العراقيين ادري ما تقول لي
0: زين
1: قاعدين بعمان اكثر من منك احكي
0: المهم زين
1: فقلت له حيدر ايش الموضوع قال بسام العربانة علي
0: حلو
1: التجهيز والمواد بالنص والشغل ثلث للعربانة وثلث لك وثلث لي
0: حلوة
1: نطلع لي جار ما أدري شنو حجي بدية 20 صمونة حجري على شو اسمه على فد 10 صمونات همبرجر كنا من الفرن مال دول الولد كنا نشتغل وياهم بالبداية يعني الحمد لله والشكر مشيت الموضوع الحد 2014 الحد ما توفى الحجي عفت عفت الآن عفت
0: بس
1: المشروع
0: اي يعني بس هو ناجح
1: حجي يعني بلشت قلت لك بلشت 20 صمونة 30 صمونة ما ادري شنو تصور قامت تجيني طلبيات مال اعراس ابو السلاطين
0: والله حلوه
1: والله مره من المرات ولد اماكن تدري قريب على صالون مال حلاقه او هاي ابو موطه ما ادري شنو قامت تجي طلبيات مال اعراس
0: حلوه
1: عرفت 250 لفه من شلون اتحضر له اوصب الصمونة اوصب الهمبرجر اول مره كان وحدي جبت عامل وياي جبت النوب عامل النوب ثاني
0: حلو
1: المطبخ جوه اهم شيء النظافه والتحضير بره
0: اي
1: تحضير بيع بره
0: اي
1: العالم اول شيء المستطرق قام المستطرق فلان يدل فلان فلان يدل فلان ليش لان بلال كان يسوي لنا خبطه مال الهمبرجر بلال عبالك شيف بلال
0: اي شيف بلال اي
1: اي هذا طالع مع العلم هاي الاكل والشرب هاي طالع وير مدفوع هذا من هاي بفلوس الخرطه
0: زين
1: اي تختار انت نوعيه اللحم اول شيء لازم ما تغش روحك وما تغش العالم لان اذا غشيت بعد ما حد يجيك
0: صحيح
1: شلون تبدي من 20 صمونه يعني وصلت تقريبا 150 200 صمونه عدد طلبيات الحنه حفله مثل شنو القهوه هاي يعني الحمد لله والشكر الله سبحانه وتعالى مشت بس صار الظروف تدري مال الوالد
0: نعم
1: وعفتها عفتها بهذا السبب يعني
0: اوكي
1: يعني كان اكو امل يعني امل امل امل سامح
0: الله
1: كان اكو امل انه انه افتح مطعم افتح مكان افتح هاي، بس شاءت الظروف سبحان الله انه عفته. ها قلت لك نجي بالبدايه انه واحد قوى قلبه ومشي
0: هي.
1: ما قام يخاف. شو تريد تختار انت؟ فلوس تختار فدوه يعني. انت المهم خذ التجربه، ما ظليت متكاسل.
0: نعم.
1: وظليت خايف حرك، حتى يقول لك اسعى يا عبدي وانا عينك.
0: صحيح.
1: هيك والحمد لله.
0: حلوة.
1: يعني وراها وراها التجان الشركات والمدري شنو. والحمد لله والشكر.
0: طيب حلوة خوش، هذا واحد من المشاريع الجميلة، وتحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا. هلا بك، مع السلامة. هلا يلا.

0: الله يرضى عنك
1: خليك يا ذهب
0: ويحفظك الله يبارك فيك. أريد والله منك فجأة على هذا الوقت الأكبر اللي دنيا بنشوفها وقتنا لا حول ولا قوة. أغنية موال حزين أغنية حزينة الله يرضى عنك ويحفظك
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: ويحفظ التاجر
1: الله يحفظك
0: وكل الموجودين والحضر.
1: تسلم يا ذهب الله يحفظك. شكرا جزيلا لك وصحة وعافية الله يخليك على مرحبا.
0: السلام عليكم. السلام
1: يا أهلا وسهلا. سحبنا اتصال عندنا إذا أكو

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الله يساعدك عمي.
0: يا هلا.
1: صوت يعني انا شفت خلي علي من على شفت عمار حد.
0: لا يحضرنا اقول لك انت شيش وقت تسافر؟ مو قلت اسافر رايح مدري وين.
1: لا بعدني منتظر صاحب الحد ما جي. قلت لك نهايه التاسع
0: نهايه التاسع
1: اي راح من يلم الجروب وكذا على حسب الشباب. هاي المره قاعد اقول له قاعد هذا الولد بقدمني. قلت يعني ايش تردي هسه بقدمني ولا ما اقدمك؟ قلت له رايح اتونس ايش اللي ضارج؟
0: قام تسوي لي في زوجي
1: شو والله يعني. قلت ايش اسوي يعني؟ قلت له ابنك عايش بغير عالم ما يطلع يعني ولا اذا جماعتنا ولدنا اصدقائنا قال هم قالوا لي
0: اقول لك
1: انا برضه. قلت له منشي
0: كم اسوي لي فيزا؟ انا اسوي لي فيزا وانا اجيك
1: بخدمتك والله عظيم. والحسين لو تصير بالقرآن من باكر اسوي لك.
0: ما تصير هي صح؟
1: ماس كل صعبة شلاب حشاك
0: والله.
1: انا مرتسوي لاخوي والله عاد مرتسوي لاخوي ما قبله. قلت لي راتب ما يكفي وانت عائلة كبيرة وانت بيتك وما اعرف شنو. قلت هو راح يجيب بيتي. قالت لي يعني والتأمين الصحي؟ قلت لها انت تأمين صحي. قالت لي لا كل شهر ما يصير يعني انسى
0: مو خوش. ما يحبونه ما يحبون الخير.

0: كتستعجب الحكي.
1: لا اله الا الله، هذا اللي يسوي زي انه ما حد يرضى عليك.
0: قلت لك لا تستعجب الحكي واستعجلت. اي تفض بفلوس.
1: تفض بفلوس؟
0: اي تفض بفلوس.
1: ان شاء الله سهله اتواصل انا وياكم خدم.
0: اي لا ما قدام العالم مثلا نقول دفتر تفض اعطيني اياهن. ايش فيك؟ باوع وقلت لك شنو المشروع؟ انت اللي حكيت بالموضوع وسويناه اليوم. شنو المشروع؟
1: والله اخوي انا مو انا مشروعي يختلف، يعني انا وضعي يختلف، انا ما عندي مشروع. رجال القطاع وظيفه.
0: اي
1: بس انا اقدم نصيحه.
0: اي
1: للجدد مثلا مستوى متعين من اللي ما يعرف. اقول خليك حذر.
0: حذر؟
1: اي
0: من شنو؟
1: ابتعد عن تمشي لهاي وبعد اخوك وهاي هاي السؤال شايف انذني ومستمر انا بخدمته كذا اللي انا اسويه.
0: شنو شي خاذ ذني؟
1: اي لا لا شي خاذ انا اخذ عليه المطلوب. اقول له اخوي ابتعد عنه حتى تعيش يومك سعيد وترجع للبيت مرتاح ونفسيتك مرتاحه وضميرك مرتاح. انا ابتعد عنه، هاي نصيحه انا اخطط بالموظفين.
0: نعم
1: حاول تطب بهذا المجال نهائيا، لان هذا المجال وراء عواقب بس الله يدري.
0: هي هواي بتفاصيل بس مو مرات مثلا تدري شو يصير؟ يصير يجيك واحد يقول لك يا ابا وانا اريد افيدك وانت تستفاد وكنا احنا نستفاد. شايف مرات يجي واحد جديد القدامى اللي هم يعني المناشير يقول لك هذا اذا ما نجيبه للدرب راح يعلسنا، فخلينا نجيبه للدرب. هو يشوف النظيفات راتب 450 لو 500 وتجيب اليوم 100,000 حلوات.
1: حلوات اكيد انه باوع انه حتى تراقب هذا المبلغ انه حلوات، يعني انت طالع وحاط ان شاء الله تكون جايتك زياده
0: او جايتك زياده 10,000 حلوات حاطن بجيبك وطالع ايش فيهن؟
1: الف رحمة عادي. 10,000 دي ما لها قيمه. انت تطلع برا يعني تطلع تشتغل تقول يا برا تشتغل تقول تعال اشتغل وتطلع 10,000
0: صح.
1: شنو تكون 10,000 هذا مشتغل من كذا وقت لكذا وقت 10,000 شنو قيمتها؟
0: ايه
1: بينما انت من قاعد تجيك 10,000 على شغله بسيطه.
0: ايه حلوه تصير. ايه
1: 10,000 هاي يعني
0: تحرقك حرق.
1: ما الله ما يضاعف، مستحيل الله يضاعف، ياخذ على قده. ياخذ على قده بس اللي بقده اللي ياخذه يكبر لك شخصيا مبلغ شو تريد تصني سميه. كلفك هو كل سوق
0: صحيح.
1: نصيحة يعني قلت لك في البداية، قلت لك الجدد والناس اللي ما تعرف لا تحاول يعني شلون تقلب بقناعة ضعيفة وتقول خلي أجرب
0: خلي أشوف بلكيت
1: شغلة
0: لا واكو بيهم يسوي روحه عود لوتي بذولي ما يدرون أنا غير شكل أعرف شلون أطلع من عدها ما أدري شنو.
1: لا لا لا تصير لوتي لا تصير لوتي نهائيا. انت شمت شقد ما تصير لوتي انت اكو الوت من عندك هو عمله مو الوت من عندك بيجيك حاجه
0: صحيح.
1: وهو لو ما خايف من عندك او محتاج منك شغله
0: ايه ما يجيك
1: انت تسويها ما يجيك نهائيا
0: ما يجيك طبعا
1: اذا انت تريد تدرس وراطه هو قدمك دارس
0: صح
1: دارس وجاي طابلك بالموضوع
0: كل تفاصيلك وعارض بيها طريقه يجي قبلك. هذا تقدم نصيحه للموظفين اللي هم عندهم يعني مثلا تعامل بخدمه معينه، اذا كان مع مواطن اذا كان مع موظف
1: اللي عندهم خدمه اللي عندهم تعامل ويا المواطن كلهم ذول يعني ذول كلهم معرضين لهذا الموضوع.
0: نعم حلو خوش
1: نصيحه يعني نصيحه كل الشباب كبير لحد يشارك.
0: خوش نصيحة والله حلوة.
1: أنا قصدت كفلة. والله أنا شفته بصراحة شفته يعني بعيوني. شفته هو أنا وش ما تبيهم الله موجود ويعرف
0: هي
1: شنو. بس ما يعني ما تهنى بصراحة. صراحة ما تهنى.
0: أي
1: والله.
0: إيه سأقول لك إحنا عندنا ترى نموذج حي يعني هسه هذا عدنان جميلي. شنو دا حاط له هنا معبي وهنا معبي بصراحة خلنا نحكي هسه أوكي الفلوس حلوة وهواية سواء لا حد يسوي نفسه زاهد بالحياة بس شنو الحياة اللي أنا عايشها ضام فلوس هنا وضام فلوس هنا مبهذل قاطب 60,000 ما اخذها من باله كان شكلي مخربط وطبيت

0: السجن. اوكي هسه عايش بالسجن هو باشا، بس هو اسمه سجن،
1: هو سجن،
0: هو سجن. هسه هسه ما سجن، هسه تبيتك بيتك اذا هسه بكورونا مو طقت الواحد نق من نكتل بالعالم. والله وهو بيتك وانت مسويه وانت وكل اثاث انت مختاره وبمنطقتك والعالم الزاغل تطلع منا منا، بس بالتالي هذه الاشياء توصل الى مرحله انه انت تخت يعني تحس الحياه يعني ضاقت عليك،
1: انعدمت بعد الحياه عليك،
0: انعدمت. هسه هو هذا فلوسه اللي لمهن وراح يعني مستحيل ما باذل به جهد، على الاقل جهد انه يفكر وين حيوديهن مثلا. هسه ما باذل
1: هذا
0: اي بالضبط ابسط مثال اي
1: أقول
0: لهم جابين بجرة قلم. ألف رحمة على والديك، بس على الأقل بذل جهد قال هاي حطوهن هنا وابن مسبح وهنا هاي حطوهن على الأقل.
1: من ضمهن.
0: التالي وين؟
1: إيه. التالي وين؟
0: التالي أنت وين وهو وين؟
1: باوين.
0: إيه.
1: السليم وين؟
0: إيه.
1: ماشي عدل على وين؟
0: ايه.
1: ورقبة ميرة وراضة ربة.
0: ايه. ايه.
1: وين؟ رغم ظروفه يعني رغم الظروف المختلفة انه هو عاش فترة معينة مرسفة هو ذو شنو؟
0: صحيح.
1: حتى المرسفة حتى وين؟
0: ايه.
1: شوف ابو المرسفة هو اللي عاش الترف واللي جسمه هسه وضعك انت هسه انت الفقير.
0: ايه.
1: هسه وضعك انت.
0: ايه.
1: بالنسبة لك انت المرسفة.
0: ايه. صحيح.
1: ليش انت تملك اغلى شيء اللي هي الحقيقة انت خارج.
0: ايه.
1: يعني خارج الأقوال اللي هو داخل فيه.
0: صحيح صحيح.
1: على موضوع السجن اللي تحكي عليه أكو قوانين ضارب ويسجنونك في بيتك.
0: أي أي.
1: شايف كل لك جالس.
0: صحيح حطوها برجله وإيده.
1: يحطوك بيع تقعد في بيتك تأكل وتشرب وتقوم وتقعد وما أدري شو
0: السوالف. بس هيل عليك توصل عتبة الباب.
1: أي وكفيهم يطفرون.
0: أي.
1: صح. إيش يقصر؟
0: أي.
1: إذا موضوع يدرون بيك وين راح تروح وين راح.
0: أي.
1: يعني لك على أبسط شيء للسجن.
0: صحيح.
1: ما هذا. النهاية مو حلوة. نهائيا مو حلوة.
0: نعم صحيح.
1: فابتعد عنها من البداية أحسن ما توصل للنهاية.
0: صحيح حلو خوش نصيحة والله سلام. إيه.
1: تحياتي.
0: ممنون أنا منك يا حبيبي، شكرا جزيلا. أنا بك باي. نأخذ ويانا اتصال. ألو.
2: ألو.
0: وين كنت طافر عايف رسول ولك؟
2: ها؟
0: وين كنت طافر عايف رسول؟
2: أيوه إيش مدريك
0: خبر رسول
2: معلومات دقيقة عليك القرآن خبرك رسول
0: والله خبرني رسول قال عمي عايفني أنا فوق الغاز وهو مدري وين
2: والله راح الضرابة يوم حج حسين هذا أكل ما تطيب
0: إيش قد ليم
2: إيه بالقرآن
0: وعايف الولد هذا
2: العقيد
0: إيه
2: محمد اللي يصير صوت صدى إيه فهو أصلا طلع لنا في شغلة الصبح وبعدين صرنا قريبين
0: وإيش قد عمر الرسول
2: رسول صغير داع المسياق استوى بال
0: اي قال قال ثاني اهدا فوق الغاز
2: اي دا اخلص منه شوي شوي استاذ السلطان حتى ذول نجندهم ويدورون شغل
0: ايه ايه
2: نجندهم بالشغل واحنا نظل نفتر مثل السلطان ناكل سمكه شوي
0: اي هيك ترتيبات اي
2: اي والله زين
0: شنو المشروع قل لي
2: المشروع احنا اثنين اكو واحد
0: حلو
2: صديقنا
0: اي
2: تاجر
0: زين
2: زين عيني
0: ايه؟
2: جت وحده عندها مونيكا اخر طقه منفخه
0: ايه؟
2: قالت لي اريد بضاعه
0: المونيكا منفخه لو هي منفخه
2: لا هي المونيكا مالتها منفخه تباع عليها بالشارع
0: ايه؟
2: ستايل لطيف شلون عدنان الجميلي
0: زين
2: فول خمس نجوم مقفوله
0: اوكي
2: اخذت منه بضاعه قالت لي انا عندي مركز زين هسه الفطور عمويه مكر حد ياخذك ثواني
0: طيب يلا سريع
3: تم التبليغ عن خطر امامي
2: ايه؟
0: شنو التبليغ خطر طس
2: سيطره ما ادري
0: زين
2: المهم اخذت منه بضاعه اول تقريبا ب 400 الف دينار وقالت له بس على الماستر ادز لك الفلوس للولد التاجر قال لها ماكو مشكله وورا اسبوع اخذت منه هم بضاعه تقريبا ب 700 الف زين قالت له راح احول لك على الماستر ماكو مشكله ثالث مره رابع مره يعني اربع حوالات زين عيني طبت له باللي شو احنا نسولف هواي حكت وياك بنيه ماكو خالك صارت صديقته دزت له صورها هادشي حلو شوف النصب والاحتيال دزت له صورها مهم بعدين تواعدوا وطلعوا كوفي قالت له تعالي للبيت راح للبيت قالت له عفية جوني خطار بيت اخويا ومرته مني يروحون تعالي ولد قلبه لاعب المهم مشت الايام ضرب يعني مدة عبرت يقول امير ما حس الا طبولي علي الامن الوطني ذول جماعة الابتزاز محترم ومعروف شلون هسه اسماء انت سلطان اسم كبير شتفوه الله اخذوه تليفونه يا بلكم عيني شكو على ما جابوا يمكن كسروا ودية وخلعوها.
0: زين.
2: شكو بس قالهم شكو. مختصر مفيد. المهم قالوا له أنت مبتز.
0: أي.
2: يا بشين مبتز أنا تاجر واسمي قوي.
0: أي.
2: قالوا له لا. أي دورة بتليفونه هو يمسح حوله بأول متزوج. زين طبعا علاقة هي فترة أسبوع لأن أكو عالم شهر شهر أكو عالم طبت شنو الغباء وهذا الحكي. أنا هاي الغاية العبرة لأن برنامجك قوي. زين. المهم رجعوا التليفون سووا هذا أبديت رجعوا صورها ورجعوا الحوالات والماستر كارت مالته اللي مستلم فلوس منها.
0: أي.
2: حجوا يطينوه البنية ما تتنازل إلا أخذت من عنده تقريبا 30,000 دولار.
0: زين مو موجودة هي غرق بضاعة ووصولات.
2: البضاعة ما أخذتهن بال هذا بالتوصيل. ها
0: بالتوصيل ما طالع ما مطلع وصولات هو
2: مطلع.
0: اي
2: بس مو هي القضية مالتها مدروسة.
0: أي.
2: الفلوس جاية حوالي هسه انت قبل انا احول لك فلوس بدون اي سبب صديق.
0: أي.
2: هدية صديق.
0: أي.
2: هدية.
0: أي.
2: هاي شغلة.
0: أي.
2: ما أخذ منها اربع قوائم.
0: أي.
2: اربع مرات ما أخذ منها فلوس.
0: زين
2: باول قائمتين هي دازت لصورها ثاني قائمتين مسويته مثل التهديد. ما يطلع تطلع عندك الصور يطلع عندك الحوالات فقط. على ما ثبت هذا الموضوع خسرته بالعشر شتات. على ما ثبت هذا الكلام اللي هسه انت سالتني عليه.
0: نعم.
2: تعاورني بيه.
0: اي
2: زين. فالغايه من هاي شوف وين
0: يصير حذر بالموضوع طبعا.
2: شلون الله يكفي لنا الشر هذا الاكشن. راح يجيك واحد يقول لك انت شنو تمشي ورا الملذات ما تجحج يا اخوي. الما يفتح زنجيله ما ادري شنو
0: ما حد يعبيله.
2: يقولون
0: زنبيله
2: اي تجي وتباعها بالمونيكا واصعد صف اضرب يمرض علوان قهوه
0: عادي
2: اوي زنبيله. المهم
0: طيب
2: هاي السالفه دوخناكم بيها طولت عليك. الثانيه مشروع التجاره استاذ سلطان.
0: تجاره اي نوع؟
2: الجمله بالمواد الغذائيه 100% او التجميد واللحوم خير من الله.
0: والله
2: مشروع ناجح بس يحتاج والله يحتاج لفلوس وقبل الفلوس عندك خبرة تشتغل وتلم فلوس وهاي اللي يشوفهم مفولين حقيقة من التجارة. جزء يوم من الأيام نقعد وأحكي لك فد مبالغ بالتليفون يمكن مقالب أرقام.
0: أنت شنو؟
2: والله العظيم هذا العقيد وياك.
0: إيه وين؟
2: سلم عليك.
4: تفضل. أني أنا نبيك عمي.
0: عم أني أنا نبيك.
4: مشتاقين.
0: شلون الأمور؟
4: الكبير.
0: عم انت تمام مثل احنا ما ادري ايش ما اعرف ايش احكي
4: شحكي على قول تمير يقول لا مش راي راد الفلوس هو الفلوس غير يجي مع روسه. هو عنده فلوس شنو
0: هو عنده فلوس شو يسوي بعد بي والله العظيم
4: والله العظيم
0: والله
4: عجي الله بالخير عليك
0: الله بالخير
4: وجاه ما شاي مرتب
0: اي
4: على الفحم
0: الله
4: يوميا تبيع 100 استكان على 250 دينار
0: هاي
4: 25,000 دينار
0: حلوه
4: مهيل وصحيح وعلى الفحم
0: وطالعات
4: رحم الله امك وابوك
0: اي والله حلوه خفيفه هاي ايش بيها
4: خفيفه وسريعه
0: حلوه ولا يظل يفتر ولا اني شاب ودنيا وامي مسوي عمليه وبلا زحمه واريد منك وانه بنت الطي يخزرك من ما تطي
4: هذا تاع الفحم
0: ايه.
4: هو يطبخ روحه
0: اي هو يطبخ روحه يظل بالضبط
4: ايه. والقور الفرفوري
0: اي عظيم
4: فصورة. عمي امير يراد هذا المشروع عنده فلوس
0: ايه.
4: يا ابا هي الفلوس هو عنده فلوس مع شله بالمشروع
0: والله ما ادري هو اللي عنده على قولتك عنده فلوس شو يسوي المشروع
4: سلطان تحياتي لك
0: في دول عينك عقيد الجميل في دول عينك حبيب قلبي تحياتي لك مع السلامه
4: الكل مشتاقين وبين
0: الله ان شاء الله
4: واضح
0: باذن الله واضح اخي
4: يلا
0: اوكي في مولى هلا مع السلامه باي باي ناخذ اتصال الو
5: يا الله
0: يا الله
5: يا الله
0: جميل
5: الله.
0: جميل يا انت
5: يا
0: جميل
5: الله.
0: ايه ايه
5: شلونكم عيني
0: شلون اخبارك
5: هذا تحياتنا للولد امير صديقنا صديقك هو بلكي تصير صديقنا حتى نروح نتسوق منه حال محل عمار
0: لا مو هو مشكله وقت ما شايفه ويا امير هو غير قطع الزلمه ايه ما
5: ادري
0: ايه
5: ايه شلونكم هذا صديقه خطيه هو كم مش عتيره
0: ليش
5: مبين
0: شغله لا هو مو مرات ما تبين صار رجال بضاعة او تحول ودنيا وتجيب عادي أسأل مثلا عندي
5: صارت
0: ويا
5: صارت وياي
0: اي عندنا ويا اصدقاء
5: انا شمشم
0: اي
5: شمشم من صار الموضوع بصور راسا حضر
0: ام
5: بعدنا كلش ما مسوين الله وكيلك
0: حلو
5: لأن السعدي الوضعية مبينة بجاز ومن وطني والكتروني وما أدري شنو تعالني على مال من لأن أقرب نفسي راح سيد أنا لا أقرب نفسي قوي مو على قوت عباسية كان صردانة والما كتوي وأنا عد روحي قوي حد لا قوي ولا بطيخ السيد خوب إذا من لاند جراج منفوخة حجي طاك فلين مبين كل ضيع فخطية يعني كافين ألف فدول راحن
0: زين أنت شنو رأيك شنو المشروع اللي ممكن الإنسان يسوي
5: والله بالسلاطين تدري احنا يعني من 2004 كان الحج الله يرحمه أول شركة يسموها ما يعني مع اختلاف التسميات أول شركة عراقية تطب الشمال العراق
0: طيب
5: قبل كانت ماكو
0: اي سياح
5: اربيل الثمانيه دهوك يعني شركه سياحيه
0: اي شركه سياحيه
5: يعني شركه سياحيه وطبت واربع باصات والعالم توهم طالعين من يعني من حرب وكانت البطاقه ب 250,000 كانت 250 تعور بصراحه
0: اي طبعا جميل
5: قبل يسمونه ربع مليون

0: مرحبا.
1: فاينالي اهلا وسهلا نور.
0: شو اخباركم؟
1: شو الاخبار؟
0: الحمد لله تمام. دائما ما حصل والاسبوع الفات انتم ما موجودين.
1: اي والله. شو نسوي؟
0: بالنسبة لي أحس يعني أنجح مشروع يناسب شخصيتي هو العقارات، لأنه ما أحب أتعامل ويا زبائن وكوما وجع راس وأقدم خدمة دائما، لأن مزاجي مثلا كل يوم شكل. فأشوف أنجح مشروع بكل العالم هو العقارات، لأنه عدد السكان دا يزيد، فعلى طول الناس تدور سكن. وهذا الشيء يعني تقريبا صار لي 6 سنوات. عندي 2 يسموهم تاون هاوس، ما أعرف إذا يعني لا هو شقة ولا هو بيت.
1: أي.
0: بس شو اسمه، ولما تنطيهم هنا عندنا بنظام بأمريكا، لما تنطيهم للشركة هي تعتني بكل شيء، يعني أنت نهائي ما عندك أي تواصل ويا الشخص المؤجر. يكون راسك مرتاح، يكون التاكس مالتهم مغطي عنا الموضوع وكل شيء، يعني من كل شيء أنا أشوف العقار هو أنسب شيء. وقبل سنتين، صار لي 18 شهر ما صار سنتين لحد الآن، بلشت موضوع الأخ اللي هو مستودع اتعاقدت ويا أمازون إنه يكون لهم لوكيشن بالمكان اللي مثلاً أنا أجرت، اللي هو مكان يعني مثل بس يعني بس مخزن.
1: أوكي.
0: هماتين ما أسوي أي شيء، مجرد هي تكون تريلرز تجي تسوي دروب أوف بهذا المكان، وبعدين يجي أحد الأخ وياخذوها. فما إلي، مجرد أنا يعني
1: تاخذين ايجار
0: لك مكان. بالضبط. فدائما اشوف موضوع المكان والعقار هو انسب شيء، بالذات للي ما يحب يتعامل ويا الناس.
1: هي شوف العقارات دائما يقول لك هي هذه وحده من الانفستمنت الخاصه بالمتقاعدين او بالاشخاص اللي هم ما يردون يتعاملون ويا ناس. تدرين الشخص مرات يعني يوصل مرحله يقول لك هسه انا اجي ممكن اسوي بنايه اسويها كلها فور رنت واجرها وخلاص اخذ ايجارات وانتهى الموضوع، وهو عباره عن مبالغ جيده. ثانيا هو يعتبر هذا المشروع خصوصا بموضوع العقارات اذا كان شخص يملكه فهي ترتفع قيمته، وإذا كان هو مأجرة أو ممكن يعني مثلا ماخذه أو شوف شلون، هو دائما ما يتكفل بأي تفصيلة، فلذلك هو مجرد يكون وسيط. يعني
0: فعلا هو هذا، هنا احنا دائما هسه دا اشوف قيمة العقار بالذات بالمنطقة دولي اللي ماخذه بيهم دائما تصعد. فاني امتى ما اريد ابيع اني فلوس دبليكيت بسايد ما انت اللي دا تحصله.
1: صحيح. حلوة خوش مشروع.
0: شكرا لموضوعك اللي
1: شكرا إليش تسلمين. هلا بيك شانور، مع السلامة، باي باي. إذا سمعنا مجموعة من المشاريع اللي احنا نصحنا بيها وما ننصح بيها، وهذا أعتقد واحد من الأشياء اللي أنت لازم تخليها ببالك، إنه أنت شلون تقدر تتواصل ويا الناس والآخرين بحيث ممكن تقدر تعرف المشاريع اللي هم دخلوا بيها، على أقل تقدير لا ترتكب نفس الأخطاء اللي كانت في البداية وبعدها ممكن تدخل على مشروعك. تحياتي لكم جميعا، نلتقي باكر بإذن الله تعالى. باي.

زي دي. الحكومة اعتمدت منهجا عمليا لتطوير القطاع النفطي لزيادة الانتاج وتنويع مصادر التصدير. العراق وتركيا يبحثان مشروع طريق التنمية وملفات النفط والمياه والطاقة ومكافحة الإرهاب. بطاقة كلية تصل إلى 1000 ميجاوات الكهرباء تؤكد قرب إتمام الربط الكهربائي مع السعودية. التعليم تعلن إطلاق منصة القبول الجامعي المركزي الموحد. النزاهة تضبط مدير قسم الأملاك في بلدية تكريت بتهمة التلاعب بوجبات توزيع الأراضي. بعد نحو عقدين من التعطيل، تحرك نيابي لتشريع مشروع قانون النفط والغاز. المحكمة الاتحادية ترد دعوى ممثلي الأقليات ضد محافظ نينوى ورئيس مجلس المحافظة. الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار بريطانيا حظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية. الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر في منطقتي نجران وجازان ومدينة أبها. الحرس الثوري الإيراني استولينا على غواصة أمريكية في مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: ويسان دراس صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجاناً.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي سولف ويا احد
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر،
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك،
5: نتمشوا يا
0: ثبتها على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: دي 91.5.

0: احس
1: شويه وراجعين. خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
2: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير جارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

بعتذر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد وراك وصار مدري وش حصل

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: بس حرف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد
4: ساعدوني
5: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: نتمشي وياني.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أياكم هايم الأبيض يرافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. الافتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4111507802 116117. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. أكو فد نقطة عند بعض الناس أو بينا، يعني دائما الناس اللي احنا نقول اللي جديين، الناس اللي عندها ضمير عالي، عندها ملامة لنفسها هواية، فهذا الشخص يبقى يلوم بنفسه، يبقى يلوم بروحه، ويبقى مرضي على روحه، ويبقى انه هو 24 ساعة لا لو اني مسوي فلان شي، لو اني مسوي فلان شي، لو ما قايل هاي الحكاية، لو كذا. هذا الموضوع يتعبك. انت اخطأت، قول انا اخطأت، والله ماكو ابسط منها. هذه نصيحة لكل شخص يظل يلوم بروحه، لا لو اني ناطي لهذا خطي الرجال الفقير، لو اني مسوي كذا، خلص قول انا اخطأت، ان شاء الله من اوقات اسوي هذا الشيء، انتهى الموضوع. لان راح تبقى انه انت تاكل بروحك، وما راح تكمل يومك، ولا راح تشوف ايامك. فهذه واحدة من الأشياء اللي قاعد نسولف فيها. أنا أريد أسألك، شلون تتعامل ويا الملامة؟ أو أكو شخص من عائلتك، مو أنت لو مسوي فلان شي، مو أنت خطأت، هذه طامة كبرى، مو أنت لو مسوي هيجي، مو صوتك أنت، أنت لو ما ماشي، انت لو ما يخالف، انت لو ما ماخذ السايد الايسر كان ما صار لك فلان شيء، انت لو ما خالف فلان نوعيه الدهن للسياره كان كذا، انت لو ما قايل له هيك الوالدك كان هاي مصيبه. هو مقهور خطيه، يعني مثل ذاك يوم خطيه واحد من الاشخاص انقهر من والده تصرف وياه بطريقه مو حلوه، يعني هو ابوه لكن رزله قدام الناس بطريقة مو حلوة أبدا. فخطأ الولد مقهور، من رحت تاني داواسي لهذا والدك وما بيها شيء وما يخالف يعني، وحاول تناقشه للوالد ويحكي وياه دائما، لأن هاي مهما كان هو صح والد لكن قدام العالم شخصيته تتأذى. تتناقش ويا والدك وبالعكس، والله يحب الإنسان اللي يحترم بر الوالدين وهاي الأمور. فقعدوا الأقارب أقاربه للولد يلومون بي، أنت لو ما حاكي ومجادل، أنت لو ما مسوي ومكذا، وجدتي عمته، أنت لو ما قايل هاي الحكاية، اجت امه، انت لو يابا. هو مقهور، هو واقع في مصيبه، ليش اللوم الشخص الواقع في مصيبه؟ انا هذا سؤالي. هسه تلوم نفسك انت، هذا قلناها بالبدايه، شخص واقع في محنه، شخص واقع في مأزق، شخص غلط خطا مشكله نزوه ايا كان خطأ، قل له يا أخوي حاول هذا الموضوع تصلحه، حاول هذا الموضوع، روح اعتذر للبنية إذا سمعت حكاية كذا، مو تظل تلوم بي أنت وكأنه ما حد يخطأ وكلها توقع تلوم بي. وهذه واحدة من

0: الو يا حبيبي اسمعنا من التليفون بس نصيل الراديو. يعني ما يصير هاي السنة التاسعة انا اقول لبعض يعني ان شاء الله هم يعني قليلين اللي يعني ما يصير اقول انا يابا بس نصيل الراديو واسمعني من التليفون وهيدفون لا تلبس يعني وسبيكر لا تفتح. والله يعني ما يصير ترى من 83 داعش. تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين سنوا ويزعلون شون يقول هيجي هذا شايف نفسه أما ما شايف نفسي إذا شاقه وياكم. تحية لكل أحباب لكل الأصدقاء الملامة لا تلوم انصح وقل له قل له مو يعني أنت شو أي والله أحكي عن النظافة تريد عمر دائما يقول لي احكي على موضوع النظافة. هذا النظافة الشخصية هذا فاليوم نحكي من الأشياء ومن الأتكيت النظافة الشخصية بس إن شاء الله أسوي حلقة مخصصة للأمانة وعد إن شاء الله بالضبط. إيه عندنا اتصال له نفس الحالة. ألو ألو
1: ألو
0: ألو يا هلا
1: ألو
0: ألو يا هلا نصيل الراديو أكون ممنون منك يا حبيبي اقطع الاتصال لأن هنا أنا راح يصير أكو خلل بالاتصال. عمر نسمع تحية خلينا نسمع تحية عمر.

0: تواصل وياكم على موجة 91.5 ألف، تحية لكل أصدقائي كل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0-674-00-115-078-02-116-117. تحية لكل المحبين لكل الأحباب إلى كل أصدقائنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال. عندنا اتصال. ألو،
1: مساء الخير والعافية.
0: يا هلا
1: حبيب أستاذ مهيمن،
0: قلبي أنت.
1: تحياتي لك والعمور وجميع المستمعين الكرام.
0: تحياتي وسلامي. يا هلا،
1: ربي يخليك
0: أبو ملاك.
1: نعم،
0: شونك أبو ملاك؟
1: الله يخليك. شون أستاذ؟
0: هلا بيك أبو ملاك.
1: تحيات العموري.
0: تحيات عموري لك أكيد.
1: الله يخليك. أنا سمعت المحور الحلقة. شوف أستاذ مايمن، يعني الإنسان من يخطأ، المفروض أنا باعتقادي إذا أنت تحبه
0: تنبهه،
1: بس مو تظل تلح في الساعة في الساعة في الساعة.
0: عافية عليك.
1: أي هو أخت. شوف مايمن، الإنسان إذا أخطأ ما يصير تسكت عنه، تدري ليش؟
0: زين.
1: إذا أنت تحب من راح تنبهه حتى ما يعيدها مرة ثانية.
0: طيب،
1: بس في نفس الوقت إذا لحيت عليه وايد كلش كلش، هو منها محترق قلبه، راح يعني ينفجر.
0: هذا الحكي تمام.
1: فإحنا نعرف شو سوى. أنا هاي شو سوى ساد مهيمن، أنا هم تعبان من هاي الشغلة جدا يعني.
0: أي
1: أنا ما أخلي خطيها.
0: شون العفو؟
1: ما أخلي خطأ يعبر.
0: ما تخلي الخطأ يعبر
1: أبد نهائية.
0: عاشت إيدك والله.
1: المشكلة مو بس ويا يعني عائلتي ويا أهلي ويا قرابي ويا الجميع.
0: أي
1: يعني مثلا أنا شفت مثلا أستاذ مهيمن مثلا أكتب في موضوع
0: زين،
1: أنا بأستاذ مهيمن، ولكن يجب أن تكون الآداب والأخلاق موجودة بحيث أنه مهيمن ما راح يزوج مني.
0: عافية عليك والله.
1: أنا أخذها من يا جانب، أخذها من جانب ديني ومن جانب أخلاقي، وأنا من أشوفك نصحتك وأنت راضي علي نفسيا أرتاح. ليش؟ لأن ما أجي خليك تروح على طريق الخطأ.
0: حلو.
1: في نفس الوقت أستاذ مهيمن،
0: إيه هاي أنت ناصح محب.
1: نعم نعم أستاذ مهيمن، مرات بالشارع
0: أي
1: نشوف مثل أخطاء أصدقاء المقربين اللي يقولون أنت شعلك بيهم. صحيح يقولون أنت أسلوبك زين وأسلوبك يعني مو يعني يخليهم يضوجون، انت جاي تنبههم باسلوب طيب. الدليل على هذا دائما الشخص اللي يعرف يقول لي اذا كان صغير يقول لي شكرا عمو، واذا كبير السن يقول لي كلامك صحيح، واذا يعني في نفس العمر يقول لي شكرا اخويا. يعني ما اتذكر يوم من الايام ما حد ضاج مني. يعني مساء احنا مساعدين تاكسي، فواحد مخالف، فانا صعد تاكسي فاقول التاكسي قال ظل يهش علي الكلام، يعني الكلام سيء، فهم صار بهم الكلام. قلت لا، هو يهش على القانون مو أنت أخي العزيز. طريقة وقوف السيارة مو طريق يعني مو موضوع يعني خارج القانون، هذا ما يصير أخي العزيز. قال لي صحيح، هو من شاف لك بعد مثل ما تقول شاف كلام طيب وزين ويا يعني بليونة، وأنت من السريع عصب وهو منهم ضايج، فمو صح. فأنا أنصح كل الناس يعني ينبهون. أنا مو ضد إنه عدم التنبيه مثلاً، أنا أجي ألوم وهاي لا، أنا أنبهه بس ما أظل ألوم كل ساعة. وأكو ناس أستاذ مهيمن، أنا شخص يعني مقرب لي، لو إش ما أنصح بي ما يفيد، يعني خاف إيدي منه، بس باقي مصر لأن أنا ما عندي غير هاي. يعني يعني شنو اللي أسويه؟ لا مثلاً سجنه أو مثلاً أضرب ضرب ما يفيد، سجنه ما يفيد. فقط أقدر عليه أمام الله أنا أسحب إلى هذا الصح وهذا خطأ، ولكن شنو؟ طيب
0: طيب
1: تسمعني سعد مهيمن؟
0: أنا وياك حبيبي.
1: فهذا اللي هذا اللي أشوفه أنا.
0: أنا بالعكس، أنا كلش أشكرك. حلو مال إنه الشخص إنه ينصح لكن بمحبة مو بأذي. عشت إيدك.
1: إيه، بحيث إنه ما يعني انتفرت. وبعدين أكو شغل نفسية أستاذ مهيمن، ترى الإنسان إذا أنت تضغط عليه وفلان يضغط عليه حتى يقوم لا يشعر بقيمته، وإذا ما شعر بقيمته يقوم كل شيء يفعل. إيش اللي قلت ما هي ما يحترم عمر ما وعمر لا عمر تحياتي له.
2: أي نعم.
1: مثلاً عمر ما راضي عليك، فلان ما راضي عليك، بملاك ما راضي عليا، هذا يظل يضوج يظل يعني يقول لك هاي الناس كلها ما راضي عليه، شو يسوي؟ يصير عنده مشاكل طبيعية جدا، يزعج الآخرين. بس من يشوف مثلاً ما هي من مثل يعطي كلام طيب وأنا كلام طيب، يظل يستحب نفسه، يظل يعمل خير يعني. هذا اللي أشوفه.
0: طيب.
1: تحياتنا لك.
0: أنا أشكرك وأشكر مشاركتك الحلوة أبو ملاك.
1: الله يبارك فيك.
0: هلا بك.
1: تحياتي العموري، ولو نسيت اسمه أنا كل الاحترام والتقدير له.
0: لا يا حبيبي.
1: وأتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.
0: يا هلا يا مية.
1: السلام عليكم.
0: هلا بك أبو ملاك.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل أصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. ألف تحية لكل من ينضم ويانا. طيب، بالنسبة لمباريات دوري أبطال أوروبا واللي طبعا اللي تجري الآن، أرسنال حاليا في الدقيقة 72 مع نابولي، وليفربول يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد. هذه أبرز المباريات هذا اليوم. بكرة إن شاء الله روما راح يلعب ويا فنربخشة، واحدة من المباريات المهمة، والبايرن أيضا يلعب مع بودو غليمت، ومانشستر يلعب مع نادي الصباح، واحد من الأندية اللي هي في الدوري التركي. طيب، تحية لكل من يتواصل ويانا، وألف تحية إلى كل أحبابنا وناسنا وجاليتنا في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا. يوم الثلاثاء بالنسبة لمحبي برشلونة، قالت صرار راح يلعب مع برشلونة وأرسنال، راح يلعب مع ليل الفرنسي. أرجع بموضوعنا اللي هو الملامة. ماكو إنسان ما يخطأ، لكن أنا أنبه على الخطأ وخلينا نقعد أنا وهذا الشخص. إذا تريد تفيده صدق، وإذا أنت صدق تحبه وتهمك مصلحته، أقعد وياه وقول له يابا ترى أنت خطأت بوحدة اثنين ثلاثة، هذا اللي أنت خطأت به، وحدة اثنين ثلاثة. أما موضوع الملامة، إحنا اللوم، إحنا لوامين، ولوامين لدرجة يعني أكو ناس اسم الله اسم الله، أكو ناس إحنا نسمع توصل إلى مرحلة الانهيار، ينجلط، عمي ناس انتحرت من وراء الملامة، يظل براس المشهد، شلون هيك تسوي، شلون كذا، شلون كذا. طبعا الأشياء الثقيلة طبعا إحنا ما نقبلها واللوم عليها، لكن أكو أشياء تصلح، هذا اللي أنا أقوله. شلون انت طلعت معدل، طلعت 70 بالسادس علمي، شلون اطلع 70، شلون اطلع، يا على كيفك. هاي هاي قدر تعدي اتصال.
1: مساء
0: الخير. يا هلا بيك،
1: شلونك حبيبي؟
0: شلونك
1: انت؟ شلونك
0: حبيبي ابراهيم الوريد؟
1: هلا ورده، الظاهر ما عرفتني من البدايه.
0: لا لا عرفتك، بس انا مراتي جغلس.
1: اي طبعا، مكاني في القلب وليس في المحل.
0: شلون
1: مكاني في القلب وليس في المحل؟
0: مكانك شنو؟
1: مكاني هاني في القلب وليس في المحل.
0: والله عمي مكانك بالقلب.
1: اسلام قلبك حبيبي.
0: شلونك
1: اموري؟ شلونك
0: اموري صديق محمد كندا؟ نعم. مدلل. اي
1: انا صديق محمد كندا، صديقي مو صديق محمد كندا.
0: مو انت صديقه يعني؟
1: أنا أخوي أبراهيم محمد.
0: أي
1: أي، شلون الأمور؟
0: شلونك؟
1: والله حجي الحمد لله
0: يا قلبي. أنت
1: توني فتت بعد عنام طويل.
0: زين،
1: شو الموضوع أنت؟
0: الملامة.
1: أي
0: الملامة. إحنا اللوم بدرجة نخلي المقابل ممكن يسوي العكس، ممكن يعاند، ممكن ينهار، ممكن لا سمح الله ينتحر، ممكن ينجلط.
1: وبعدين
0: شنو بعدين؟
1: يعني شلون يعني ستاكو إنسان عزيز عليك مهما كان صرت قربك من عندي
0: زين،
1: يخطأ وياك خطأ، تيجي وياك يا ابو ترى هاي قصة لا تفوت إلا دير مالي، شغل لايت اكسر خفض بريك
0: زين،
1: يفوت مرة ثانية يا ابي معود سد ويلك، ولا يهمك ولا تهون، بس دير بالك او همي طبيه زين، بس حال هي لو حنات لا عدم احترام.
0: طيب
1: لو ما عندك اي ما يهمه، مو انا غلطان.
0: لا لا لا يعني بس يجوز مثلا مرات واحد يعني انه نسى تعبان تصير
1: ثلاث مرات. يعني هسه انا اخبرك اقول لك برنامج فلان احد بيقول لا والله حبيبي غلطان.
0: زين
1: ارجع اخبرك اقول لك انت مو برنامج فلان تقول لي لا والله غلطان حبيبي راح معله وقلك.
0: طيب
1: هاي تسالتك سالفه هذا اللي على جسر الامي أربع أربع أربع وقف يما واحد قال له شنو أربع؟ قال له ابني روح رحمل والديك حبيبي روح.
0: أي
1: يقول لك ساعتين اللي راح براسه تالي شو مرة قام يصيح خمسة خمسة. فأنت شو تسوي؟ يعني لا زين تتلومه راح الضوج والضوجة
0: زين
1: تسكت تنغف.
0: لا احنا ليش ما ننصح؟ ليش اللوم؟
1: لا إله إلا الله مو هوني بداية كلامي.
0: أي
1: حبيبي عيني ترى هاي قصة لا تفوز فيها تاج راسي اخوي.
0: ما ارجع له ما عوفه. انا لو علي واحد نصحته مليار مره عوفه.
1: لا ما اشخاص ما ينوفوا المهم يعني مثل زوجتك
0: أي.
1: اخوك ابنك بنتك يعني ما ممكن تعوفه.
0: لا يعني انا مثلا افرض انا اتزوجت وزوجتي دا اقول لها يابا هذا الامر لا تسوي الف مره وقاعده هي تتعاند وتسوي يابا في مال. لا انا بالنسبه لي كل واحد يروح بطريقه هاي تات
1: حلو
0: الى شلون
1: وزواج هيجي وكذا هاي خلاص.
0: لعد انسان هذا الامر اللي قاعد يوقعها بمطب يابا لا تداينين فلوس انا موجود لا تداينين وتروح تداين ما اعرف وين تودي الفلوس مره مرتين عشرين كذا والحل في مال. هاي ما ظل ألوم بيها
1: وإذا ما تقدر تقول شيء مالا
0: شان
1: وإذا ما تقدر تقول شيء مالا
0: ما حجي تقدر. كنا نقدر
1: شو بابا أكو أمور وكو إحنا آني ولا أنت لا تقدر تعوف ولا تقدر تستمر ولا تقدر يعني ما تعرف شو تسوي هيش تحير
0: زين.
1: شوف أنا أسأل أخبرك والله والله بدون ما أعرف موضوع تليفونك
0: زين
1: العفو يعني الموضوع مال
0: فاهمك فاهمك
1: اليوم
0: فاهمك
1: لو نبقى بالشغل 24 ساعة على مشاكل الشغل وعلى دوخته لا ينحل الموضوع.
0: أتفق.
1: يعني مثلا اليوم أنا عندي مشكلة بالحسابات نص ساعة انحلت
0: حلو
1: صار عندنا تأثير طلب دست على روحي وتأخرت للستة ونص راح الطلب وخلص. بس للأسف أكو مشاكل دائما منك وبيك. أنا مدى أقصد حالي الشخصية وحالي يعني أقصد حال عامة ما إحنا نعيشه.
0: فاهمك حبيبي.
1: بالبيت بعلاقات الخاصة العفو كذا هاي شو تسوي؟
0: زين.
1: لا تقدر لا تقدر تحل. لا تقدر تسكت. إيش تصير مشكلة؟
0: ما تقدر.
1: ليش أدوس؟
0: أتفق. أتفق.
1: فوق أنت غلطان تطلع.
0: ليش غلطان؟ مشكلة ها؟
1: يعني تقعد ويا الطالب يا بتر باكر امتحانك هذا وهاي جوابك وراح ترى شنو ترى عندي درابين منه ومنه اشتغلها وياك هاي الدرابين لك يجي ياخذ صفر.
0: طيب
1: خلاص هسه انت شو تريد؟ يا ابا ما يخالف هذا دور ثاني دور ثالث دور رابع رحنا خلنا خال وزارة التربية راح نقوم نبيها ادوار ما ابشرك. لا تدري تلوم شو تسوي عاد؟ أنا بالمناسبة أنا دا ألومك ترى الملامة بيها طرفين لو عن حب تجي
0: طيب
1: لو عن كراهية
0: اللي عن حب ما يخالف واحد يتقبلها بس أكو ناس تتمناها الزلة يعني
1: لا
0: إيه وين كنت وين ما أدري شنو
1: أحكي لك موقف صار وياي
0: قول
1: الحمد لله الله وفقني صرت مسؤول عن فرع
0: زين
1: فكنت مقدم يعني صار واحد وياي
0: طيب
1: فأبو الإتش آر جاب لي غير واحد يا هذا ترى بعد جديد كذا
0: هاي شنو هاي مال إتش آر هاي مو داي شنو هاي
1: إتش آر يعني قسم الموارد البشرية
0: إيه ما تقولون زبدة ومربى وشي يعني ما تقولون موارد بشرية يعني شي صغير
1: حسان إيش قد طولت من قلت موارد بشرية إيش قد قلت إتش آر
0: إيش بريطانيين زين المهم إيه البلاي ستيشن تقولون بلاي
1: بالاستفسار المهم
0: زين
1: الولد شو هذا ابو الاتش ار صار يقول يعني انت هذا ما رايده قلت له مو ما رايده شخصا بس لانه جديد وهني فرع جديد
0: زين
1: قال يعني ما انا ترى تريد لزله قلت له لا هنا نوقف لا تحكي بدال يعني لزله شنو ليش؟ لا بالعكس، خليه يجي يشتغل كذا. بس عندي اقول لك شايف فرق جديد، هذا الايد الزله الواحد لا هذا مريض. بس حتى الملامه عن الحب تصير بعدين، يعني استمرارها استمرارها استمرارها يؤدي الى اهمال، اهمال يؤدي الى فجوه، الفجوه يؤدي الى شنو؟ الى انهيار.
0: زين
1: بدع الحب ما في شك،
0: اي حلو هاي انهيار وكذا
1: عشبيك انهيار وفجوه وكذا ما في شك والله.
0: انت بس تجيني مكاني تباع بودكاست مال رائد فضاء وهالسوالف هاي والغلاف الجوي وهاي الامور؟
1: لا والله، من وين الوقت زي مهم؟ انا فوت هسه خابرك
0: زين
1: وراح اشغل وادي الذئاب اشوف 30 40 دقيقه
0: حلو،
1: حتى نام على روحي، حتى اقعد بال 6 ونص، حتى اطلع حتى ابدا 11 ونص.
0: والله يا ابا الله الله يوفقك ويعطيك الصحه والعافيه.
1: طول قلبك الحمد لله اشكر. بس يشفينا شر التائهات وشر البشر
0: يحفظك،
1: حشر طيبين كل شيء مالي.
0: سهلات البقية سهلة سهلة
1: مو سهلات. ويشفينا شر محمد كندي
0: هاي بعد ما أدري جوزة عندنا اتصال محمد ما أعرف
1: جبان أقولك على البليارد ما يجي.
0: إيه طبعا أنت لاعب لي أنت يخاف. خاف أنا أقولك يخاف
1: يخاف حجي رصيدي 600 وكسور دولار كسبك تحكي
0: جيت حلو
1: أحاول لك.
0: لا لا تسلم أشكرك.
1: حبيبي
0: نورت فرهومي حبيبي.
1: على رأس بس أنا أقول حكاية وروح.
0: أي حبيبي
1: اللي برأس عقل يعرف المقابلة شنو، ويعرف يميز هذا ترى بيحبه من صدق لينصحه لو يلومه، خاصة بين الأزواج بين الأخوان بين الأصدقاء القريبين على بعض. أنا ما أدري لو مكان أريد لك الخير ترى.
0: حلو
1: انت من تشوفها ملامه يعني في مال لا سد الساس اهرب اصلا
0: عاشت اذا كي هو هذا بيت القصيد
1: وهذا.
0: انا اشكرك
1: على راسي حبيبي شرف حبيبي
0: يا هلا
1: انا واخوي.
0: عندنا اتصال نور من امريكا.
2: هلا مهيمن.
0: هلا ونور شلونك؟
2: الحمد لله تمام شو اخباركم؟
0: يا هلا بنور يا ميت هلا
2: شكرا
0: يا هلا بيش.
2: طبعا حبيت اشارك موضوع اليوم.
0: اي
2: انا حسب يعني حسب اللي اشوفه انه مرات الانسان المتوازن ما يعني ما يلوم، او بالذات يعني مثلا هسه انت كنت تستمع المتصل اللي قبلي، فاشوف انه يعني مرات بالذات بحالة المرأة والطفل انه مرات الواحد لازم ينطي مساحة للآخرين على مود هم يلومون نفسهم، على مود هم يعني يتعلمون من أخطائهم. يعني أنا اليوم إذا أعرف إنه أكو أحد أروح أول ما هحكي له أو يعرف عن الموقف حيلومني، فمستقبلاً لما تتكرر الحالة وياي ما راح أقعد ويا نفسي وألومها وشي، لأن أعرف أكو غيري هو يعني صاير مثل دور الحماية اللي وصاير هو حياخذ دور الملامة هذا، فما راح أقعد أسوي جلد لنفسي مرتين.
0: طيب.
2: بس أنا يعني أنا أقول هسه اليوم من مثل الطفل منين يكسر فد شيء، هل إنه أنت لما حتلومه حتصلح إنه الشيء اللي انكسر؟ أكيد لا، بس إنه صح. مثلاً تقدر تعلم كل مثلاً المرة اللي جاية هالشكل نشيل الشيء أو هالشكل نتعامل وياه ونعبر الموضوع.
0: صحيح.
2: أنا أشوف أغلب الأحيان نتعرض للملامة حتى من نفسنا هو لما إحنا يعني أما خسرانين شيء بالماضي أو خايفين، الخوف هو اللي يولد. بس الإنسان اللي يقول لك هي هاي الحياة تجارب وعادي وتصير، ومثل ما قلت إنه متوازن فكريا، يكون ما يهمه يعرف إنه مصير هاي الحياة
0: صح صح
2: إنه
0: صح
2: الواحد يأثر يتعلم حتى لو أكثر من مرة.
0: صح.
2: ف ويعني مثلا مرات أنا أشوف الناس الكبار بالعمر يعني مرات هو من قد ما حياته، مو كلهم أكيد، بس هو من قد ما حياته ما مر بكذا شغلات يكون يحذرك من شغلة، فلما تصير وياك تلاقيه لومك.
0: إيه بس كثرتها كارثية.
2: نعم أكيد.
0: يعني مرات أكو ملامة تحسيها نور تحسها بانتقام مو؟
2: نعم اي هو انت الواحد يكون هو جاي بطاقة سلبية يريد بس واحد يسمعه، فبالتالي انت لما احد يلومك اصلا ما ينطيك المسألة تقوم بس تريد تبرر له.
0: صح.
2: فبالتالي انت
0: هو انت يعني واقع مكسور ومتأذي وتبدي. نعم. انت تدافع عن نفسك فوقها.
2: اي في عين انت جاي بس تريد احد يسمع لك حتى مسانده ما جاي.
0: عافية عليك عافية عليك.
2: فانا اقول انه هي لازم هماتين الواحد يعرف، بالذات اذا الخطا اللي انت مريت به لازم تحكي به لاحد، احكي للشخص الصح. اما اذا لا مثلا من اطراف العائله ويعرفون ويلومون، فانت لازم اذا تريد تشتغل على نفسك مو على الاخرين، انه دائما محضر نفسك يعني من تجي متهيئ انه اني حسمع كل شيء، بس انا اعرف انه هذه الله التجربه كتبها بحياتي وخلاص. هذه يعني تكون محضر نفسك على مود ما يهزك موقف او كلام او ملامه وتقول اي والله كلامهم صح، انا شان المفروض ما اخطا هيش الخطا. انت كن دائما تشتغل على نفسك قبل تشتغل على الاخرين. فاني هذا اللي اشوفه.
0: حلو، بالعكس كلش حلو.
2: شكرا مهيمن.
0: اني كلش اشكرك نور.
2: تسلم.
0: وصار فتره جزيلاً. يعني هذا الانقطاع، يعني ان شاء الله يا ربي يكون انقطاع
2: ما
0: خير.
2: ما حصلكم، قلت لك عندي مشكله بالتطبيق بس احاول دائما.
0: هسه شنو صار يعني؟ تصلح؟ لا على مود انا اعطي خبر لل
2: لا والله ما زال عندي نفس المشكله، بس مثلا مرات البرامج اللي تنزل على تيك توك اقدر اشوفها، بس اللي على التطبيق قد يتقطع، يعني نادرا اسمع اتصال كامل او السؤال كامل، فما زال عندي نفس المشكله ما اعرف ليش.
0: هذه مشكلة. أنا إن شاء الله يعني هسه يمكن إذا أستاذ عمار ده يسمع تحياتنا له، إنه إن شاء الله يعني تنحل هذه المشكلة.
2: شكرا لكم. شكرا.
0: أنا أشكرك نور. شكرا.
2: سلام.
0: يا هلا بنور.

عندنا اتصال ما عندنا اتصال. تحية إلى كل من تواصل ويانا، تحية لأصدقائنا. محمد من كندا ألف تحية إلى، يقول أنا صار لي هواية ناشد ومدى يفيد. أنت بالعكس، أنت ستة يعني مناشدتك المفروض رأسا توصل، وأنت تعرف ليش. مو مو محمد، تحية لمحمد، تحية لكل الأصدقاء. بالنسبة لموضوعنا لهذا اليوم، الملامة. قبل شوي أنا ونور حكينا، يعني سولفت هي بنقطة كلش حلوة، إنه موضوع مهم، وإنه أكو شخص يلومك بانتقام، وأكو شخص يلومك بدافع الغيرة. الغيرة مو الإيجابية، الغيرة يعني أكو شخص يلومك بدافع الحسد، أكو شخص تحسه محمل عليك، فبس زي ينتظرك توقع على مود ينهال عليك. هذا اللي احنا قاعدين نقوله، ملامة. وأكو لا، أكو من المثالية الزايدة، شلون نسوي شلون كذا، هذا ما شاف. هذا احنا نقول يا واحد ياكل القلب من يظل يزن هو، يا شلون وشلون انت يجي تسوي عمي، هاي احنا ما تصير، هاي ما اعرف شو يا با، على كيفك على كيفك، صح لو اني غلطان. تحيه لكل الاصدقاء، لكل المحبين، لكل الاحباب. جاليتنا العراقيه في كل انحاء العالم يقدروا يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700114115 7802 11 6 1 1 7 5 يكون

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر الرشيد أثر.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

0: متواصلين وياكم. وهاي تحية إلى رضاوي جت تحية، ونقول له إن شاء الله أنه تتخرج وصير مهندس، ومهندس كهرباء يصير إن شاء الله يا ربي أنه يكون من المهندسين الناجحين بالمجتمع. تحية إلى رضاوي، تحية لها كل الأصدقاء، لها كل الأحباب، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964. عندنا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: يا هلا،
1: شلونك استاذ مهيمن؟
0: اهلا محمد من كندا،
1: شلون الصحه؟
0: شلونك، شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: الله
1: ترى والله العظيم يمي هم يقطع بالعباس ابو فاضل.
0: والله ما ادري، انا اسمع صوت يمك واضح. محمد
1: يعني شلون الصوت؟ اقول لك التطبيق، التطبيق
0: هي اقول للاستاذ عمار، قول له من يمك
1: وقمت اوذن.
0: قول له، قول له هسه ان شاء الله اسوي ايش اسمه
1: ان شاء الله
0: هسه ما يقصر الرجل. وعمر همين راح يوصل مناشدتك لسه.
1: اي والله عمر الف رحمه ونور على روح ابوك ان شاء الله بهذا اليوم.
0: زين شلونك؟
1: تمام، أنا دابقك.
0: يعني دا تسوي بقشة لو شنو؟
1: دابقك، أنت مو بغدادي أصيل قديم؟
0: صحيح.
1: اللبة؟
0: صحيح.
1: إيه، من يقول لك يا باني دابقك يعني شنو؟
0: أي دا تلم شوالاتك.
1: إيه والله حروح للعمرة.
0: يا الله.
1: إيه. عمر خليك ستر وغطى عمر.

0: زين ال ال مو والله الشخص اللي يلوم.
1: والله استاذ مهيمن عن تجاربي بالملامه ها
0: اي
1: احس دي شمت بيه.
0: تحس دي شمت بيك؟
1: مو قلت لك
0: مو
1: ما تسمعني.
0: ايه وقدام العالم انا نصحتك انت ما تنصح.
1: بس اسكت. ايه اسكت. ايه اوكي فهمت. بس
0: خليه يلا عندنا ويانا اتصال ويا محمد. ايه
1: اراجع يعني اقول خليها السبيناتنا السكافي
0: مو بالله.
2: الو
0: الو ويانا ابراهيم.
2: اولا مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: وخاصة استاذ مهيمن المستمعين اللي يشتكون من ردات الصوت والتطبيق. أيه. فهذا مو شأنهم يعني. اكو قسم اي تي، اكو ناس مهندسين ومختصين هم المسؤولين عن هذا الموضوع.
0: والله يا بت تعجبني.
2: فرجاء يعني خلي المتصل لي يتدخل بيش امور. احنا عندنا مختصين واي تي ما ينامون للصبح. مو حضرت مسافر وما ادري وين طالع وبوقت راح تيجي خابر. زين وبالنسبه سمعت للاخ يريد يروح للعمره.
0: اي والله هو ناوي الرجال يروح للعمره.
2: اي اقبض.
0: ليش؟
2: اقبض.
0: يعني شنو؟
2: خلاص بقول لك اقبض. شو ايش قلت علي؟
0: اي
2: نعم اقبض واطلق.
0: صدق والله؟
2: والله برق بحمودي لا تروح واطلق مالك علاقه.
1: حبيبي
2: والله وين شو راح هو؟
0: لا موجود يسمع.
1: موجود دا اسمع.
2: اي حوالي ما قاعد تسمع يعني بعد لا تتدخل بشؤون الاي تي والمختصين وكذا. زين
0: هاي بعد هو ده يسمعك.
2: اي ميت مره نصحتك وقلت لك بس انت الظاهر ما تسمع كلام.
0: والله منورين.
1: شوف هذا دليل. هذا خير مثال على موضوعك. شوف بدا يلومني.
2: اي والله
1: ميت مره قلت لك وين بالاذاعه وما اعرف كم الف.
0: ما يخالف يعني من باب المحبة تجي ما يخالف.
2: يا أخي جامو خجلنا ويا العالم يا معوة دقعود.
0: شوف هاي صح. هذا هم جانب بي ملامة صح.
1: احنا وان
2: كافي دقعود.
0: هذا هم جانب بي ملامة وأنا يعني محمد سكت اليوم
2: مرة انصحة ما يفيد ويا بدأتك.
0: شبي محمد اليوم
2: يريد يروح للعمرة.
0: يا بابا خلي يروح للعمرة شكو بيها
2: الصورة محمد قدام الكعبة يقول لبيك اللهم لبيك.
0: لا ما بي
2: الله يقول له ما تروح.
0: لا حاشا لله حاشا لله.
1: ليش لا ادري ليش شنو شبيه.
0: لا هذا حمودي هذا.
2: انت
1: ابراهيم ترى احنا فيديو
0: زين. تحية طبعا الى ابراهيم الورد وتحية لكل كل الاصدقاء. محمد ارجع على موضوع انه هكو هذا اللي يلومك تحسه بانتقام.
1: مو قلت لك هسه هذا ابسط مثال.
0: لا هسه والله يعني ابراهيم يعني تلاطف الامور. لا والله جدياتك. شخص يلوم من باب شو احنا نقول ضام ملكيها ضمه.
1: اي هو اي مجاقلك. انا قلت لك شماتي شمت بي انا هيك احسها
0: صح.
1: اي والله
0: صحيح.
1: عن تجربتي كل صار وياي هذا الموضوع.
0: هو ابراهيم يقول لك عن تجربتك مو كلها مختلفه عليك.
1: هسه ابسط مثال صاحبي وضلعي واخوي اختلف بلحظه.
0: لا هاي محبه انا هيك هاي.
1: انا اخذت موقف والله قلبي وجعني.
0: لا يا بحسبها علي. زين هاي شلون
1: ما ادري اني هذا الاسبوع حل عاكسه وياي.
0: ليش حبيبي ليش
1: العمر عمر دائر ابراهيم كله الا روح ادعي عليكم بالكعبه.
0: يا ابا خلي ان شاء الله يا ربي تدعي بالخير وبالمحبه اكيد. خلي شلون يراضيك ابراهيم يجيب لك هذا الايفون الجديد هذا الدفتري.
1: ما اريد شو اسوي.
0: وش ايش تسوي؟
1: ما اريد يعني يكفي يذكرني بكلمه طيبه. انا ها قنوع
0: والله. انا بالنسبه لي انا اللي اي حمودي ملح البرنامج. بس انا يعني اذا صار صلح وكذا وماكو زعل. بس اذا صار صلح وترضيه شرط ايفون دفتري. الا ابراهيم يقول لي تجدسه وبتقول. انت اليوم محمد مو على بعضك.
1: لا والله تعبان، قلت لك صدق دابقك
0: خطيه.
1: ايه شايف الدوخه قبل التبقيه.
0: هو ده يحضر يعني، عنده سفره ان شاء الله يا ربي تكون ايش سفره مقضيه.
1: شكرا
0: الله. ايش قد وترجع ان شاء الله؟
1: والله يعني هي 3 أسابيع وكم يوم.
0: يلا ان شاء الله. اي يعني راح يعني تقريبا شهر.
1: اي هي سحبه وحده.
0: اي بس منك خابر شنو يعني، شنو منك مثلا وين انت بال
1: لا استاذ مهيمن التي اريد خشوع يعني اريد صدق
0: يا ما بيش
1: اعيش اللحظه و...
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: مكان عظيم، بقعه عظيمه على الكره الارضيه.
0: الحمد لله.
1: ان شاء الله ادعي لكم
0: يا حبيبي يا ابو جاسم.
1: اي والله ادعي لكم بالخير
0: يا قلبي. انت
1: جيب لكم من هاي الكاميرا شايفه جيبونها من مكه
0: تذكر هاي ايش قد هي كانت الاشياء ايش قد بسيطه.
1: ايه
0: اي والله عمر يقول ايش قد ظلت بنفس مهيمن هاي.
1: حجيب لكم اثنين كل واحد يلا. يلا. ابراهيم ما اجيب له وعمار كامل ما اجيب له.
0: يلا لا عمر لا تجيب له ما لك علاقه. واذا تجيب له انا اخذه.
1: ايه لا اجيب له واحده مكسوره.
0: انا كلش اشكرك واتمنى لك السلامه ان شاء الله. تروح حبيبي. وترد بالسلام حبيبي.
1: الله يسلمك رحم الله والديك
0: ابو جاسم الورد. يا اهلا مع السلامه. عندنا اتصال. الو
2: صباح الخير.
0: يا هلا بيك اكرم. يا هلا بيك
2: تحياتي سلامي لك والاخ المخرج وللاخوين والله يديم المحبه فيما بيننا جميعا.
0: آمين.
2: ابراهيم ومحمد من كندا
0: حبيبي انت.
2: الله يسلمك حبيبي. الله اللي فهمته من خلال سماع الموبايل محمد عمره يريد يروح.
0: اي ان شاء الله.
2: اي الله يوفقه وعمره مقبوله
0: ان شاء الله
2: وذنب مغفور واجر مقبول ان شاء الله.
0: الله يا رب.
2: الله يوفقه. الله يوفقه. الله يوفقه
0: ان شاء الله عمره مقبوله ان شاء الله.
2: ادعينا محمد يسمع له ادعينا رجاء رجاء للكل.
0: اي
2: الكل ادعينا هناك
0: اكيد سوى يسمعك و...
2: اتمنى وفقية والله يشهلها إن شاء الله. الله يشهلها وجنبها.
0: أكرم سمعت البرنامج
2: الملامة.
0: الملامة
2: الملامة أكو ملامة بنصيحة
0: زين
2: وأكو ملامة بفضيحة. الله يبعدكم.
0: أوه هاي شلون ها
2: الأخير هاي عفد وقبيهم يتحيل أبيهم ينصحه كنصيحة ولكن كل ما تكون شوية سرية.
0: اي
2: ما بين الطرفين هاي جدا حتى اجر بيها بيلو ما يقول احرم شيء حقكم جد ما هاي الشغله شويه اشعر بالجين
0: صح
2: عجل على المحبه
0: صح
2: وشم بيهم لا يشهر يشهر صح. يصير هو يفتهم بالغير لا وانت شلون هي سويت وانت بيهم حتى يقول لك انت هاي النار يجي فوق النار وانجي
0: صح
2: فوق النار حطب
0: بالضبط
2: بيهم يسحين الفرصة بيهم. لا والله هسه ما في شيء حتى إذا لو أصدق وأعتقد أقسم المخرجين أرجع لهم أحكي لك صراحة يعني أقسمهم يمين أذهم يعني مسارهم تخشن بيهم يعني المقدمين شوية بس مدة ما زحوية أو شيء ما احترام لهم الله يحفظهم إن شاء الله. صح فأرجع المخرج أقول له رجاء الرجاء ترجعني مقدم البرنامج.
0: أي
2: أستفسر من المخرج أو المخرج أقول لهم يعني نقاشي في ترتيباتي أقول لهم أي نقاش ما يعجبكم رأسا خذلوني يعني مو الجو داخل الجو بالولي هذا
0: حلو
2: وحدة اثنين ثلاثة والله العظيم كم واحد اقسموا لي قالوا الوحيد أنت مراقبك مراقبك يعني ما ماخذين حذر منه وهاي أنا أتقبل النقل ولكن بأسلوب يعني محبب وإذا شوية أجل عن الطريق حشاكم إذا لك الطريق حما أتلقاها برحالة الصدر اللي بيين وبيين لش مو يقوم يصيح وشهر وهذا
0: صحيح
2: من دل المحمد الدل على حقد دفين هاي الشهر بالمقابلة مو تظاهر انت بين تحبة ومدري شنو
0: عافية عليك بالضبط صح صح والله كهواية هيك يسوون صحيح
2: هي تحين الفرصة صار العجيب يحين الفرصة يعني يشوف سمعته يريد يشوف روحه هو اللي فيه وغيره لا في سبيل شنو في سبيل يقول عليه الرامي يعني ينقص من قيمة المقاليد.
0: حلو.
2: ويظهر ويحبه ويعزه ويتكسون الشويك لا كيف بين خبينة لا شيء ذا ما في شيء بين خبينة إلا في الشراسة الطبيعية أشعر بأن هو يتحدث ما بين اثنين وتعرف واحد يا ستارة سيدي بين عشان خطأ كبير لا رسل يقول لا أصبر عمي أدير مالك أوفر لا عديها مجال يمكن بيها مثل ابنك أو أخوك أو شيء يقول لا يعني حتى لا تضغط عليه شوية ما بيها شيء يتخاف مشكلة تتطور بس سيدي بيهم لا شيء سيدي والله لو منه منك الحين شو أسوي لو منه منك ياخذ الصفحة يجرى والله لو منه منك
0: مع الأسف
2: شلون بلعت هاي الشغلة شلون عمر رسل وين إيه
0: صح
2: وهواي كنت ترى هيك سالم هيمة
0: طبعا
2: اي اكو اكو قصه ليهم يا ستار من اذا حضر اكو عندنا بالعامي نقول عليه اكو واحد يحضر محضر خير
0: صح
2: وشرين. اه واكو بيهم لا يا ستار يحضر محضر شر نقول عليه بالعامي
0: صح
2: والله يبعدكم كل ما كل بحق محمد وانا محمد
0: اني اشكرك ونورت والله
2: الله يسلمك النور نوركم واتمنى ان الله يديم ما بيننا وبين المجتمعين هذه الأخوة والصحوة مثل ما يقولون
0: يا حبيبي
2: والله يجمعنا الخير والسعادة والسلام
0: يا هلا
2: مع السلامة قد الهلا وأشكرك وأشكر الدكتور عمر
0: الله يسلمك تحية إليك تحية لعموري لأ

0: ما سامع صوتك. آخر مرة سمعت صوتك كان البرنامج مالتك الحلقة إذا أخذت كاميرا ورحت بغير بلد شو تصور
1: يا حبيبي.
0: هاي الحلقة ده أسويها كل أسبوع مرة. الله أكبر.
1: حاضر حاضر ابشر. يوم الأحد
0: والله العظيم هاي الحلقة
1: يوم الأحد
0: جدا.
1: يوم الأحد إذا تأخذ كاميرا تروح الغير بلد شي عجبك تصور. هذه يوم
0: والله
1: الأحد.
0: والله خلاص على على على يوم الأحد أريد أسولف شوية.
1: حبيبي أنت تأمر تأمر. هاي يوم الأحد اعتبره.
0: بس ثاني عزيزي ساعات الأمك ما بش كل أسبوع مرات.
1: أمر أمر ما يكون خاطرك إلا طيب. بالبداية منو ويانا؟
0: أبو محمد وياك.
1: أبو محمد شونك؟
0: والله بخير أنت عمر عافية.
1: حبيبي أبو جاسم الورد.
0: أجراس.
1: شونك أبو جاسم؟
0: مو أبو جاسم أبو محمد.
1: ابو محمد واحنا محمد نصح لابو جاسم.
0: اي نفس الشيء نفس الشيء
1: مو بالله.
0: اي والله
1: صار لك
0: الحلقه ما اعرف شنو
1: الملامه او ابو محمد حبيبي.
0: الملامه والله وايد لامونه
1: هوايه. فدي يوم احد لامك وكان محرج او حسيته يعني الملامه ما مو بمحبه
0: يعني جبت بضاعه
1: زين
0: شريكي قال لي لا شو سويت انت جابك على الالوان هون جابك على هذا المدير لا هذا تجربه انه حتى بزعني بهاي الشغله بس ما يعني قمت يعني شغل بعد قلت يا ربي شنو السالفه يعني هل هاي الوجبه جبتها راح اخسر بيها ممكن مستحيل رب العالمين يأذي بشر
1: حاشا لله
0: اي فانا خليت روحي بروحها قلت لازم انا انجح بيها
1: زين
0: والحمد لله والشكر 90% من عندها مش الأمور عليها وقام هو من يسافر يجي وقت يسافر يجيب راح يقام يجيب مثلها فقلت له أنت لا تستعجب الملامة وتلومني خلي نشوف خيرها وذاك الوقت يا أخوي احشي يعني هاي تمرضت بلا ما صرت من وراها السالفة هاي الملامه اكو هواي شغلات بعد والله ما يجي على البال هواي اكو ملامه
1: زين زين برايك الشخص اللي يوقع بخطا اللومه لو احنا نحاول النصحه
0: لا نصيحه ليش سويت هيك لا نصيحه افضل هواي نصيحه افضل
1: نصيحه
0: واني مثلا هواي متقبل النصايح هواي قمت انصح احد لا النصيحه احلى احلى من الملامه
1: النصيحه احلى
0: هواي جميله النصيحه والله العظيم
1: يا حبيبي زين أنا كلش يعني فرحان باتصالك
0: الراقي التراقي
1: حبيبي والله أبو محمد
0: والله العظيم اليوم سعد من هو على المخرج اليوم
1: عمر ثائر
0: سعد عمر إيه سعد الراس هذا
1: يا حبيبي سلمك العفو أنا كلش فرحان باتصالك
0: كل الموظفين إذا حبيب قلبي وأنا آسف على الإطالة
1: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس
0: ورد الحبيب
1: يا قلبي أنت يا
0: راسي
1: يا أهلا عندنا اتصال له
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام يا هلا
2: شلونك شيخ الاستاذ محمد شو اخبارك
1: يا قلبي انت
2: طبعا انا يعني اغيب واتصل بك
1: اي
2: يعني
1: من ويانا
2: ابي انا ياسر
1: شلونك يا سوري حبيبي
2: شلونك اخبارك
1: يا هلا بيك ياسر
2: يمكن قبل 3 اشهر اتصلت
1: شهر وايه صار اي
2: من اطلع طرق خارجيه سبحان الله
1: هسه انت وين
2: أنا من بغرير رايح على الفلوزين
1: يا ربي كل خطوة سلامة
2: الله يسلمك شلونك إن شاء الله بخير
1: حبيبي أنت
2: طبعا هذا الموضوع يمكن يوميا أعاني من عنده
1: شون بالله شنو صار وياك أحد لامك أحد
2: مو يصير وياك هو أنت شوف يعني أنت حالين الدائرة
1: زين
2: دائما اللي حواليك الأغلبية يعني أنا بالنسبة عن المتكلم يعني يلوم
1: زين
2: يلوم بيك و يعني قبل تقريبا شهر هيكي صار رحت يعني خارج بغداد اكو طريقين طريق على الدولي وطريق على القديم اذا رايح له
1: طيب
2: طريق القديم جنوب بغداد بحفريات يعني حد الان ما كامل
1: اي
2: فأنا صار الموضوع انه لازم اطلع منه انا شاءت الأقدار أنه صار حادث يعني حادث هي الشركة اللي كانت تشتغل بالسيارة وهذا.
1: طيب

0: فتفرج بأحد المقربين والله العظيم قلت سويت حادث قال قال له وجهي غير الحمد لله على السلامة المفروض
1: أي
0: قال يا أخي قلت له كان لا تطلع على المحمود لا تطلع على القديم
1: بس ملامة
0: الحمد لله على سلامتك والله العظيم
1: بس ملامة
0: أي ف يعني أكو أشخاص يجوز بديهية عندهم يلومك
1: صح صح
0: ليش يسويت
1: مع الأسف.
0: بس هي بالتالي
1: شلون تتعامل مع الشخص اللي يلومك مو بمحبة؟
0: يعني أنا حقيقة بهذا الموضوع بعدين يعني هذا الموضوع اللي صار بيوم الحادث بعدين يعني انتبهت لهذا الشيء قلت له قلت لك فلان المفروض هو الشيء يقول الحمد لله على سلامتك ليش تلومني؟ هو أنا هو قدر يعني جوز أنا لو رايح منك جوز كان صار في شيء أسوأ مو صحيح؟
1: صح
0: وانا جيت من هنا وهذا شاءت الاقدار ان هذا الشخص ساق هاي اكايدا شايفين ما تسليط
1: صح
0: يصير هيك المهم فصار الحادث بيها قلت له هذا الشخص يجوز هم نفس الحاله لو ما كان موجود بهاي الدقيقه هو كله يعني تحسفت شيء مكتوب
1: يعني بدال ما واحد يقول لك الحمد لله على السلامه بدال مو
0: والله اول ما قال لي قال يا اخي مو قلت لك لا تطلع منا قلت له يعني طلعت يعني صارت بعد ايش اسوي
1: صح مع الأسف
0: مجتمعنا مجتمعنا يعني لوام حقيقة
1: مو الكل مو الكل
0: لا مو الكل بس الأغلبية يعني أنا أسا بالبيت يعني أسا ما أعرف والدك عايش أو متوفي ما إن شاء الله الله عايش الله يحفظه
1: الله يسلمك متوفى الله عايش عايش
0: يعني دائما الله الله يطول العمر إن شاء الله يمكن من يصير عندك فت خطأ أو يصير عندك فت شيء أو تخطأ أول شخص يلومك حباً هذا تكيف إنه شخص
1: صح
0: يعني تحس هو يحبك
1: صح
0: بس أكو أشخاص على قولتك أنت تحس أكو فضغينة بداخله
1: عافية عليك ينتظرك يعني بس توقع ها
0: أحسنت يعني تحس إنه هو فرحان بالموضوع بس ما يريد يقول لك
1: عافية عليك
0: والله فبد بالتالي يعني قلت لك أكثر الأشياء اللي هي العتب الملامة الأشياء ذني مش ما أقول يعني بس على العراق بس هو المجتمع العربي خصوصاً
1: زين
0: يعني تكثر المعامل يلوم هيك يعتب عليك ليش سويتي شو لو
1: صح
0: ولو أنت مساعد بير تقول لو هي لو على بس زرعوها ما خضرها
1: أنا أدري
0: لو رايح منا إيه لو شو اسمه
1: أنا كلش أشكرك
0: الحمد لله الله يسلمك حبيبي
1: يا حبيبي وإن شاء الله حلقة يوم الأحد بعنوان من هسه إذا عندك كاميرا تأخذها إلى بلد شنو راح تصور
0: يوم الأحد يعني اللي هذا الأحد هذا الجاي ولا
1: هذا الأحد إن شاء الله
0: يعني شلون فقرة ما جاء
1: هو راح يكون هو هذا السؤال
0: السؤال يكون إذا مثلا كان عندك كاميرا بأي بلد شون؟
1: أي بالضبط
0: هيك شيء
1: إن شاء الله
0: يعني أحضرها أنتم أكو صفحتكم على المواقع أو موقع
1: موجود موجودين موجود
0: تمام
1: يا حبيبي
0: طولت عليك أني
1: لا بالعكس أنت تنور
0: الله يسلمك أخذت السايد اليمن وقريب على شاع الجبل الشاحن
1: الله يعطيك الصحة والعافية
0: الله يحفظك الله يسلمك حبيبي تصبح على خير
1: يا هلا بيك يا هلا
0: السلام
1: إذا ختامها راح يكون مسك مع أحبائنا وأصدقائنا ومهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثار نقولكم في أمان الله

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: آلن آلن آلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أبعد وأخليك، يعني تريدني من بالي أنساك. لك لو أنت بحلم بعيوني مريت، أحس روحي تذبني وتمشي وياك. هل قد ما عشقك تدري شي يصير؟ أدب شوف خيالك لو لمحته، تصور من عفتني بدونك بجيت ونشفت الدمع ولقيتك.

توقف وانا باريك، واذا ارمش عليك يجن جنوني، واذا بظهري وقفت من شوق والله اريد بظهري انا الزق عيوني، وهسه تريد اعوفك انا والغيك واغير فطرتي ومن بال شطبك، قريتك صفحة اولى بدرس الاشواق، غير اقدر امل منك وقلبك.

مرة من فارق هالعيون حبيبي وداعتك اسأل علي عفت عيني تطيح وما تميت وشلت طيفك أنا وشديت بي وهي الغيرة بي تزعلك ليش قابل غيرتي محسوبة غلطة ثوبك لو تحرك الريح انهار وقصان القلب وعليك حب وقصان القلب وعليك حب.

0: أكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.